شرط دوات وجي خوانم الله خداي بين اخشانم شرط دوات وجي خوانم الله خداي بين اخشانم تا كردستان اجازت به حكمي خداش بچاس بينم حكمي

0: پیوندی کانی اوبرز لسر هر سی جمار تلفونی کورک 0-5-300-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0- ان شاء الله واروا اواني كما كان ورد غرين برزن لخوار ورادس بيدكين لبو سروا تكا هيز كسيك ماي تشينا كاتو هتا اما ناوي دينين باشا عزيزان واروا لهما كاتش داش مار تليفون كان ايش ورد غرين كاك محمد فرمو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك محمد بخير بي.
1: ماكو سجامة شكرا لحالك.
0: تساوى كمي تساوى كمي برا بخير بي.
1: طبعا رأسين أول رحوية
0: دنجد خلافة كاك محمد كاك بعد دنجد بطايب قاتل لأي إيمة. نا والله باجنيا. كم أندامان موسي كان زياد دي بديار نيداني. كاك محمد قصبك بزانم.
1: والله طبعا أولي أماجه كتل لسلتا.
0: بالي. والله أنا حزدك أم خلق باش داريبك يعني خلق شي لو بابتا هو الشاري هبي بيه قصبك
1: أخوي كاكو تلسك راسي ليرا حكمتا مثلا ريزو كسانا بري كفاف
0: بلا باش
1: ورح من خلق شي دناسينا باش نيارمت أوانب دانسا جني مارا شدوا
0: يقدق برزن
1: ناسوا ناسوا ناسوا ناسوا ناسوا ناسوا براسي الله سبحانه وتعالى. وما أنا بخوت عمزات كذا مثلاً أنا
0: بتحكي. هاي بخاري ما كان ده خبره. بلى.
1: أول بس بدأوا يصوروا
0: راسا. بس كاك محمد يكش تيله يقول لو خلق أوها عادي فيه يا. باري خوي دداته عمو كسك دداته مشروب خوري دداته خلشي بيدين دداته خلشي كافر دداته عمو كسك يعني بو أوابي. لكات يقدر والله والله كاك محمد باش تكتب يبلي. بناوی گره کش بلیم. لو گره چی کردستانی خوامن. لپش نخوشخانه سردم. کسی که دیناسم زور دولمنده. یعنی وزعی زور باشه فوله. لنو تکانو دیناسم دولمنده. باشه. براکی خوی کریکاری دکا کریکاری لکری تیشه. پاری نده تا براکی. لوانه او بایو برای عیبه ولا پاری بده نازنم چه. کرا ای نخوینده واری جایل. پاری خوی نده تا براکی که فقیره که لکری تی دایا دا چی 15000 و صدی داتا خلچید که.
1: کاش مثلاً امن کسانی که تو آماده اند که صحبون و کوچه دارن از کم سوشال میاد زیاد برو برو رو امکان زناتم کلکه اینجا سری مثلاً اما باشی که تو رفته دارم بونینا یه اندکی ولی بسیار هم خودرو کشنا براش دوست اگر راسته

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. لا صحيح إمام بخاري هاتو برحمة بيت جاري كان بيغمر صلى الله عليه وسلم قيل عمر كر خطاب بوا سويني بباوكي خوي خواردوا جا بي فرموا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أم فرمودا فرموديك صحيحة إمام بخاري وإمام مسلم ولا أكتب كان تري سنن وكو سنن ترمذي ونسائي ابن ماجه وكتب تريشا الرواية كراوة سبرت بشرح فرمودك عرب كاتي خوي عادة أنوابو كسوينيان بباو كان أخوارد يعني راهات بون لقل أوا بدا خوي يستيش هر هيا بلام جاري وهي لجاتي باوك باشتيت السؤال أخري همو سؤالك بغير الله عز وجل هر هموي الله تعالى لا هر هموي بيغمر صلى الله عليه وسلم نهي ليه كردو سؤال تنهاب الله عز وجل أخري جاء عرب عادة أنواع وسؤالان باوكيان أخوارد كوا باوكيان للايان زور بالرزبو أوانا لبر أوي أو بيغي هبو لدلانا سؤالان بيغ أخوارد بويا الله عز وجل نهي كردو لويك السؤال بغير خوي بخوريه شمكو حقيقتي عظمت أما مسليك تايبتة تنهاب الله عز وجل نابي كسيكي تريش هاو تاو هاو شيوي الله عز وجل بكرت لما سلاو سويني بي بخري هر كسيبي حتى بي غمر صلى الله عليه وسلم خويشي جالن فرمودا عبد الله كري عمر الله للرازي بيت أجريت وكا بي غمر صلى الله عليه وسلم قيلا عمر كري خطاب وكباوكي بوا باوكي عبد الله بوا قيلي بوا لكاتك قال قال كارواني كاريان كردو قصيان كردو لكاتي قصه كردنكا سويندي باباوكي خوي خواردو اتر بيغمر صلى الله عليه وسلم باني لي اكات وام حقيقتانا تيغيني وباباسكات كوا دروسنيا سوين باباو بابيرانتان بخون وهر كسي كيش لا ايوا اگر ايوا سوين بخوا با تنها با الله عز وجل سوين بخوا يعني هر سوين نخوا الراستيا نهي كردني شريعة لا مسألة سيون خواردن بغير الله عز وجل أما بريني الرجاي دروزبوني الشركة شركي أصغر شنكو سيون خواردن بغير الله عز وجل عادة لا شركي أصغر تصنيف فكري بلا مش شركة إسلام رجاي أو شركة أبري بويك جائزني سيون بغير الله عز وجل بخوريت وأم وسيلة أم تعظيم كردني باوكو جاري واهي خاكو شرفو ناموسو اسوين قواردن بهرشتك حر همو الرقيكا بودروز بوني الشرك جا اقرشي اما شركي اكبرنية كإنسان لإسلام لبازن إسلام دربكات بلام تاوانيك لقورترين تاوانيكا بلكو لزور تاواني قورة قورترة تنانت اقيرنا ولا عبد الله كري مسعود الله للرازي بيوكو لمصنفي ابن ايبي شيباهاتوا لأن احلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق يعني أما نأيوية تنفير بك على مسألي خرابي سن خواردن بغير الله عز وجل فرميتي أجر سن بخم با الله والرأس قو نبم لسن كما هيش تأوان بي باشترا سن بخم بغير الله عز وجل طبعا غير الله حتى بيغمر صلى الله عليه وسلم خوشي وكوت ما الله بيهم خوش أجر سن بخم با الله عز وجل والرأس قو نبم نك سن بخم بغير الله عز وجل والراس قوبم بكورتي نهي كردن لا سيون قواردن بغيري الله عز وجل لبر مسألة تعظيم كردنا شون كتو لبر او سيوني في اخي او كسا تعظيم يكي تيو تعظيم حقي الله عز وجل ناكري بديت كسي كتر انجا اقرشي فرمودك تهبتي كردو بسيون نخواردن بآبا واجدادو باوكو بابيرا وانوا بلام خوي عامة بو همو كسيك بس بلام ليرا نموني انا وتوا شون كوكوت من عادتك جاهلي لو شوابوا كخلقي سنان با گیانی باو کانو با خوشویستی باو کانو بوشتان خواردوا او اشکل فرموده که هاتوا افلح و بیه ان صدق زنان ولامی اوان داوتا و باویان او پیش امنهی بو کلا حدیث صحیح که هاتوا یعن اویا هنده جار قصه که لسر زمان دیتو اروا و بی اوی کسا که مبستی بیو بیریشی لای بیت اوکو اوی که لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سن أخوة جاري وهي والله وام كرد والله رويشتم والله هاتم بس شي سن خواردن نية أجينا سن خواردن بغير الله عز وجل بهت شي ويجائز نية لكوتا يا أنفر مذاكو ملك وانو زانستي لي ولا يجيري زانان استنباطي أن كردوها لو أنا أو أنفر مذا نهي تيايا لويك إنسان
سوين باباوكي يان بهيتشتي كتير غيري الله عز وجل بخوا ام فرمودا اوي كردوتا واجب كسوين تايبتو تنها با الله عز وجل اخوريت هروها اسلام لم حديث الدرك كا همو عاداتكي خرابي للا رفضة وكو او عادتك لناو عرباها بسوين ديان باباوكيان اخوارد وهروها اماجي تايك انسان زماني رانه يعني لقلت سوين خواردنا حرشيها بيهرب الله والله وا. حتى سوين با الله عز وجلش عادتك باشني انسان زور سوين مخوات ويا تي فرمو بيغمر صلى الله عليه وسلم ليرا من كان حالفا يعني اگر كسيك سويني خوارد ويستي سوين بخوا بمشي وسوين بخوات هروها ام حديثة او من فيركا كاو كسي اي سوين بخوا دو حليل بردسائل سيم يعني يعني اويا سوين با الله عز وجل بخوات يعني اويا سوين نخوات وبيدن بيت اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا لاتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.

نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. لا بردوانبوني جيان لقل في شوائم روايتي خوش اسمان بيغنبري خواه محمد صلى الله عليه وسلم لدرس كان رابردوا لك وتدرس باسي أو غزاء ما كبيرتي غزوة ذات ذي القرد ياخد بيوتي غزوة غابة بيجوي كابش مصر بابا تكاني أو يدواتر درسي بيشو إشارتكم داوت معددي أو وشترو مالياتاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام واتا وشتري عادة أو أبو كبو شيرن شيردن لو غاباتك لو ريون ياخذ كفرن دو اي غطفان هاتون برديان وشوانا كان كشتوا نزيكي دو صد سر باولي مشتربون جا خويل حقدا بيستنك دو صد او هسم كر الله عقوبه ياهم شكا اموتشل يان كشون كردو بشوار صد لعدد كجرا وكاني بري قريطه يا اموتشل نقطه شان بو ذكرتو كديانا بشوار صد دو اي شوار صد بو 800 صد بو 900 الله سبحانه وتعالى فرمي وبدا سخوتي خود نسيته نسيبهم بيز بدو صان خندوان بجالش كفير نبن بلا مو بوايان كردون لبرو عددي واشتركان براس كردنو ساكرنوي نزيكي دو صد واشتربوا اما خالق خالي دوهم كحزكم لخزمت انا بيز اشتربوا نك دو صد هرت مو دو صد بيز اشتربوا خو رحمك ايه سزاكي قرصة عن الدعاء بكيتو بوش وان كردو ما أنا على أوتو بواكي خوتو أوتو هيجي جندي ده سوقتي خو ما بخوان نسيم ما زدم يكن نسيم ما بيست نسيم ودوسات شو كان إن شاء الله أجر الله سبحانه وتعالى تمني داو طاقي داو رازيبو قبولي هبو أجر توابم لم موسيماني سيريا أجر الله يرمتي بعد أي كم بنسيم يك بكتابي شيء تواب كامل أو كاتي سدراش كم أهلاني كتياتي أجر الله يرمتي بعد سدراش كينو شتيش كش كتيا ده هبي بخدمتي بكن إشارتي بيدي يشكل لو رداواني كعرزم كردن لدرسي رابردو اوتم لم صاله دارويدا لام صاله دواي لكاتي سلوبندي دواي صلح الحديبيه امانه بابت يكبوك زور تفصيلي نادم يشكل جاري كلام حاضر يسر بخويا تفصيل مداوتي وختكيم ديجكشن باسكرد وليريا بابتي سحر كردن لبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كبهما شي وبلاني شي يهوديه كان بو كاستويانا لو رجواني زرق لبيغنبري خو عبدن عليه الصلاة والسلام ويهوديش مشهور بون بما يعني كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هجرتي كردو بو مدينة وتويانا مسيح المان كردو منال ينابيت حتى بويا يكم منال كابيت وزور خوش حالة من مسلمان شكا بيان وايا سيح لكي يهود بوشلبو بطالبواني كاتك عبد الله كوري زبيري كوري عوام لدايق بيت بوشكا اوان بردوام ايشان لسا سيحر كردوا لسا جادو كردوا وإيشان لو دابوا بويا آسائية كبشي كي جنگا كجل دجي بيغنبري خواه لدجي هاولاني بيغنبري خواه هاولداني أو بيتكالري أو بابتانا وكباباتي سيحر وجادوا عزيتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وعزيتي هاولانو يارا خوشي بيستكاني بدن أم بابتا لبخاري هاتوا لمسلم دا هاتوا لمسانيد سناني أهل سنة بتفصيل همي هاتوا وبأسانيد صحيح كمجالي أويتي دانية مكابريتي أبكتير كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام با دسيسو بيلاني يهودا كان كاتونة لاي شخصيك كناوي لبيتي كوري عصمة لبني زريق بوا بني زريق خوان لأصل دا فرمون يهودين بن بلام متحالفو هاو بيمان بن لقال يهودا وان بياوش ظاهرا وكبا ذكرت إظهاري إسلامي كردو بيشترو أشياء مهافق بوا فرمون منافق بوا وكس دسيشي بالايها بوا لأنجام داني السحر وان بابتانا دا داوي لي أكن كإما آوها محمد عزيتي داوينو دربدري كردونو خلشي لي كشتونو تشيو تشيو أمانو اگر بیتو کارشی آب کی کاملاً اختیاراتی با مال کاملاً دستکوتی جورا خانه برداسی که هر چیت بود کلی محاوله بکسیح لیم پیاو بکاکتا و کل نایی برید بسیحت نهیالید پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم هم بتدیار که پیاو سیح لکاکات وقلا دوادیه لریوات کان دا به تفصیل باز کرد دستی گشتو با موی پیروزی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم و هر واشانه یکیش و جگل وش لقال بلي خرمايشي بابلين نير كنير وميه خرما وأميل لنا وبيري كدانا وبيلن بيري ذروان إت التلاسي تلسم مشتكان شيء بس راخي عنده شون وتفاصيل كي شون أو ديار قضية سحر قضية كا إنكارين أكيد تقول كسيكي إنكاري بكين سك إنكاري شتك كات كا واقع يسلم من حقيقتي وجودي هي وخد زينة ولا أو يك إنسانك بيها مشتك تفسير كبا تفسيري مادي أم دنيا يشتك إلا بشتى مادو زوري تياك هيش بلغيش علمي هيش تشي علمي نتوانيتي تفسيري كانت وانيش ناشتواني تفسيري بكات مليش ما بويدا وكيش رازي

تاج شاء الله يشارت شبيهنا بيغنبري خو علي صلاة والسلام أثري أمسي حلال سري كم دبيت تنها أثرك إلى سري أو ديك يعني لتعاملها مع ملك الدين لقال خزانة كانيا بيوي در أكبيت أفرمون لأخيري سحر كشي داك توزق لسري تنبو بيغنبري خو علي صلاة والسلام تأثيري كردبو سر اشتهاء وخواردني سر اشتهاء وخواردني لدواء ويكا هزبا طبيعية كان لحالي خويدا بيغنبري خو علي صلاة والسلام لحالي جسيدة أبارتو زول أبارتو عايشي داكي ما داران بازكاتو الله سبحانه وتعالى دو ملايكة دنيريتو تفصيلي بازكا باس ما كردو كتشون شويني سيحركي بي ألانو باشان اجبوروجي دوايتي لبيركا دا كبيري ذروانا سيحركا دا لهين دريتو آنو أم بيلانا يكبارشا كوش الله بيتوان چون بيغنبري خواه سيحر تأثيري تيكات هروكو چون بيغنبري خواه أنو خوشي تأثيري تيكات يعني عجيبة قرابيتو أمشتا يعني من لبروي إساء علمياً بيتان الله بو اعتباري كبوم هي لو شخص سبك شكا توزك شتيكي التيابو خريجي مايكروبيولوجيمو ايزانمو فيروس كشت اللي شيتو ام فيروسا تيا شي بيني ويتي شوني بيني شتاني بيني كزناي بيني بالميكروسكوب كي مزهرين بيني يا بيندري ام فيروس خلاف الى سلاوي زندور يا زندورنيا بلام ام فيروس نادي على بشو كنا بجي كيش كسكناي بيني كنا زان زندو يا زندونيا أشيت خالي خلي إنسان خاني إنسان سيلي إنسان يكوا سيطرة كاب سريع كود كاني كنترول كاب كود يم إنسان وعلي كاد أو إنسان بزلامشي جورا جورا بجستي هيئتي بتوانا بشوف شو شكاتو يخاطر جيل جا وهل يلرزين توشي تاي أكاد توشي وريني أكاد خوشي نازنة شيء أكاد تندق جرب لو كشني شو لنا وبرني شو فوتاني شيء بعد شيء أما كسيج نايبنا أي بابا ورما بيبي لبرو علم الله هي زانة سيل هي يعني تو شتي كي ناديارا ايشي خوي اكاد عالم يغيبيوتي عالم الجن كالله سبحانه وتعالى القران باسيك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هنا بين وان ايه وابينا او ان لنا ولا شتانا اسورنته ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من الجسد بدو خالك اقر بدو نقطيك اقر زور بيزور يوصفتان كالبكتيريا وفيروسها هي رسول عليه الصلاه والسلام افرميت او ها بكار بين خل بكار بين شي بكار بين بون نيشتني سحر شي امانه همو يوكو واك فيروس انا بريد بوني اويل ديت تقريبا اشتيقن ليك تري اشن عين ايجاكات كود صاحي جديد بكم الطلاسم وكود هر كود هر كود كفيروس دقيقه هر كود كزلامك دا يعني وكجاري بشوكات خوي باسم كروتم تياريش بدون طيار لي راه لسين نروا بو سري دنيا قصف كاتو ديتواني هم برامج شي نزلامي تي نزلامي جولنا شخصيتي اجتياني انسان شي تي هم برامج وبروجرام وهم رموزي شي شتد بو اجولاني أين الرمز إيجاكاته للإنسان؟ عالم يقول لهم بشتو إيجاكات هم قوتك كبكاره هنا وأنت أبو لسر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام باشانيش رسول عليه الصلاة والسلام نخوشك بيت وكوهم إنسانيش عادي نقهر وكوهم إنسانيش عاديش بلكو أثري لنخوشي لسر بيغنبر إخوة دوقات يعني من نارحتكم بدز نخوشي وفرميت بقدر دوكز لإيوية أقل أثري نخوشي لسر يقبي أو دو لسر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام شندنا راحتي كات حتى كأقرب خدمتي جيشتي لوفاتيا أو سكبي غنبري خواصر نيبنا خوشي كواني كلا سرق برانا قريتوا سيرك عايشي داكي من دارن هلا سورة هلا سورة بجورك أو سري خوي بستوا أفرميت شيء ده أفرمي يا رسول الله سرم لا تأو سرم عقام الدنيا نماوا بيا غنبري خوا علي صلاة وسلام فرمي والله ملته إلى كريم وندب سري شيت دعي بيا غنبري خوا عايشي داكي من دارن أفرميت جاتو خمسية قال بتو مرديت من بدسي خوم أو شومو نواجهش إلا سركمو أشد نيجمو إترشي ديو لوزيت عايشي دايك من دانا فرمي أي والله أزانم هر أوان دا لسر قبران قرأيتو أشد لأي خزانة كاني قد من تربين نعمينت أزاري بيغن بني خواب لازن أخوش يوم العلم هر بكتريا و هر فيروس شو هر أثاري كجلواني كتو جبيت هيتش كي أشي اشتيا داني أقل بلين سيحر يشي قرس أوان دي تأثير لبيغن بني خواب تا تشريع ببيك السحر هي كهيو إيجاكات تا تشريع ببيت كهي يجين لما زياترتينا بريو بام جوالا أثري سيحلك لسات في أغنبري خواب هيشي ويقنامينيت بلام أو إي غريبة كالرياق إشارتيش بيبدم وكجالي كشباسم كردوا في أغنبري خواب زاني شكر دوتي ناوكشي بيغل لبيدي كوري أعصم كتير رسول عليه الصلاة والسلام نايكوشي نايكوشي دوازي لأيني دقمن هي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام سرشتي شخصي خوي كسي عقوبة دابت سزاي كسي جي دابت لكاتك بيغنبر إش إن لسرشتيك وكعلماء فرمشتيك عزيتي شخصي خوي دابت ناتو تزجوك
إلا بسنوري الله نبيت بو يبزاين تعامل يما لقل تشي كساياتيكو كهلب جردايكو بشريكا كينك الله سبحانه وتعالى هلب جردو پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام امبياو بجيه ليتو لي اقريتو ريقشنا دا عزيتي بدنو ناشي كوشي بل كورو بروشي ناكاتو بلتو ويشو كلتو نقر او فرموني پیغمبري خو صحيح لكو بادرنا فرمي با خلق عزيتنا دا بيلكي پركردو كو تايبي هين هيتشيتر بدواي اما علماء فرمون هردو سورتي معاوذتين هردو سورتي فلق ناس دا بزيوه وكو باراستنيك وكو رقيهك شرعي بو انسان كبارز راو بيتو كابطال سحري بيوكات او يشكل لو رداواني كروي داو لو زيات لسري نارم يشكل لو شتاني كلام بين روي داو بيش غزوي خيبر يشكل خزانه كاني ابو بكر الصديق رضي الله لسري بكناوي فتيليك شي عبد العزايا دايكي اسماء دايكي أسماء طبعا أسماء وعائشة لدو دايك جوازا أو لا أم رمانة أم أسماء إجلا فتيلك شي عبد العزايا فتيلك دايش أسماء كشي أبو بكر طبعا بيشتري أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلبي لا كزاني جابته وطلاق ده ومشرك بوه مسلمان نبو نشتجي مكة جبوه هلا مكة ما وتو لم صلحا بفرصتي أزاني ديت وأنا أبو مدينة وديت بوشوي بوسر داني كدني أسماء أسمائي كشي أبو بكر رضي الله عنه سلبي وكل بخاري مسلم دهاتوا أسماء أبو مانجيرتو رضاي الله إلى سرب الأخوي لباوكي الشيخ فرمي قدم علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم لو مديك لبين قريش ولبين بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أقل بستيك وهدنيك واتفاقيك هبو لو كاتدا دايكم هات دايكم مشرك بو دايكم مشرك بو بوشي هاتوا أفرميت هاد بولام فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي عجيبة دايش يا توت الله أفرمت شو ما خزمتي بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام تم يا رسول الله دايك ما توب لهم داويت دزقيرو إيم ليك يا المتيب دم يا المتيب دم ومساعدي بكم أي بيغم بريخو يا المتيب دم دايك مشركة يا المتيب دم يانا طبعا قوري يا ما دايش يخوي تشبرز بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام كتشيب كم لقاليا بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام بيفرمو نعم صلي أمك دايكتا تشيد لتوانا هيا صلي رحمك بيبقينو يا المتي بدا بدو اما دابزي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين إنما خويا يقول نهيتا لو هناك كشر يعني قال أنا كردون تا تشاك من قال أنا قسط وعدل يعني قال أفكن الله سبحانه وتعالى أهلي دات بروري وقسط خوش بيت بالغ الكافر كي شابت ما دام جنك تان لقال أنا كردون دشاتي تان ناكنو محاوليات أن نكردو درب در تامكن دشاري خوتا عند البدر دامكن كافري كي مسالم بون الله رجل انا قلت انت معاملان لقلابكن انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم الله سبحانه وتعالى رجا قريتان لقل او كافراني دا كشريا لقلابكن هاوري ان داو در بدر تامكن تشجيري خرشان هنا بويش در بدر وشار بدر تامكن دسيان خسرت دسي دشمن وانه محاوله ان كردو هرشي ان كردو الله راضي نابك تولوهم مسانده ومناصره بشغيري وانا فكر هر كسك بشغيري ام كف اولئك هم الظالمون كافر يكي اصلي دجايتي دين محاربه دين تدمير كردني عالم اسلامي شي شلون دسي خيت دسي وانا مسلمان دسي غاد دسي لجل اعتبارك ابيت پیغمبري خو علي صلوات السلام بو محاربه كردين مشركين دسي نقصتنا مشركو دسي مشركو او مشركي كاتي درب ولا لكاتي جنگي بدرا عائشه دايكي ماندارنا فرمي سيجر هات سري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام حزي للشرب وحزي للجنب وبياوش اعصاب وبناو بان يجبو بشاهر صفيك وخلق لي ترسا يا رسول الله قال لي ديم لقلتها شركم لدجي وانا بيغنبري خو فرمي مسلمان بينا فاني لا استعين بمشرك بشنا بس بكسك استعانه بكسك ناكم ك مشرك بيت بيباور بيت بلام كخسيق محارة بين كردو دجاياتي نكردو الله سبحانه وتعالى فرمي الرحيم لي نقرتو انتاوكو شاك من لقليانا معامليان لقلابكن هاو كاري لقليانا بلجم اطاقي دنيا دا كا
كاروباريان لقلابكن أواني كأوهابون رجناد الله سبحانه وتعالى تاو كدوستاتي أمكن أو أي شكل لو شتاني كروادات بدوي أبدا غزوة كروادات كمشهورة وأي شكل لغزوة جورا كان لتاريخ إسلامي دا بيه وتيه غزوة خيبر طب ديار برأيكم تا بشين ناو صورة ويني واقع كوا خيبر أكويتا باكوري مدينة خيبر أكويتا باكوري مدينة نزيكي مسافة 165 كيلومتر لمدينة دورة كألم 165 كيلومتر باعتباري رقي إستا نك باعتباري أو رقي كبيغنباري خواه قلتو يتبر شكا هزارو تقريبا 400 سالك بيش إستا تحولات وتغييرات شيروي داوة قضيك يعني واقعك شن ديك زور فرقك انت حسابك هر 200 سال بيني استا سليماني او ساي سليماني ذا 300 سال استا اي 1000 سال استا 1400 سال استا تحولات وتغييرات شن رويدا لاستا 165 كيلومتر برغاي استا دورا لو سردمي بيغمبري خو او شو يعني كي بيغمبري خو رغاي كغرتيتي لا مدينه وبرو خيبر هلبت مسافه شيكيو جياواز وكمتره لويكا استا بي او تي رغاي خيبر خيبر تجمعك البت ديارها الاصلي كلمه ك عبريه خيبر هندي قفروا معناه بمعنى طائفه وتجمع ديت يعني طائفه وجماعه ديت هندي اش كفروا بمعنى قلاو سرباز قديت يعني حصن معسكر لا ما كوتاي مانجي محرمي صالح حوت هجريه وتا كوتاي مانجي يكي صالح هجريه اواخر مانجي سلامي كوري أكوع رضي الله إلى سربيت أفرميك قرأينا لو غزوي ذا القرادة ذو القرادة أفرميك سيشو من بيشو بيغنباري خواه عليه السلام لدواي سيشو غزوي شوي كرد خيبري كرد سيشو تقريبا لدواي أو روداو قورترين موقعك بو كتايدا يهود تجمعيان كرد بيت كوبونة توتايدا ببردوامي وشو إنه هي زيادة لحد محصن وقائم توكم أبوه تقريبا هو معسكر وأبوه لسه قلاي بابلين سه مجموعة قلاي زور جورة بيجاتوه هر مجموعة إيش يعني سه مجموعة قلابه هر مجموعة كان سه قلايا عندي كان فرمون فعلا نو قلاي كامل بون عندي كفرمون هشتة شو كمجموعة إيش يعني دوام بون يعني قلا قلاي جورة أجيبش أوي أم منطقية كي زورت شروط ربوه لو زمن دا بخرمة بدرخت وخرمة يعني أو مسافة بيني حصن كان هرهم يكبرش غابات بوا غابات خرمة لبر أوى قلاو شويني شي توكمية بو كوبونوة تايدا أما أو شوينية هر يهوديك راي كردبي جماعتي بنو نظير جماعتي بنو قينقاع وان هر كسك دس يهوبي لشتيك او ملجأ مأوائك تايدا كو ابيتواني بريتيب ولا قلاي خيبر لا موقعي خيبر شكو زور قائم بو باشانش عجيب اويا امناو مشهور بو بوي هر چي تاجر و بازرگاني قوري لبيبون مشهور بو اهل تجارتي قورا خاون سرمايا قورا كان يهود لبيبون حتى شخصي نبو كبتنيا بشي كزوري جيش قريشي تمويل كردو لشري احزابه بتاكي تانية او ان ده صلاة دار و سرمايه دار اتداب و كباس ما كرت زائدا و خلقك زوريشان اصحاب حرف ونواتا او كساني كبيشة ازانا دروس كردني رم و شمشير و حر بيشيك لو سردما داهب و هبو زائدا كحال يهود لها مو زمانيك منطقيك زور قرمو قري قورينو و صرفي عملاتو باربو صيرفو قضائي صيرف قضائي بابلين سكي بارو ام بابتانا تايدا كونترولي او منطقيهم الى جاد صلاتي وانا ابوه بدري جاي تاريخ يهود وهابو يعني قوتي ما نوش يعني لمدى حقيقة كتاني وانا لياساج دا سيطرب كان بسر بابكان جيهانا سيطرب كان بهمو بابلين مداخل ومخارج اقتصاد العالم اشهد هموش تشامبي تقبل بكريت تنها هالقرانه وبرزبونه اقتصادي هرولات الشامبي قبولنا كري اصلي قصي كان دسيانا داد ابوري بابتش قوري جنگ كان أمانيش فعلا يهود لخيبر دا قولترين تجمعي بيابو كصيارفي تيابو أهلي مهني تيابو تجاركاني تيابو
زايدا زربي هر زوري مصدر وسرچاوي مؤامره كانوا هاندان قبيله كان كيهود ليروسري هلداو جقال لا تو بابلين هاندان قريش ومشركين بردوام بتميل كردنو بيرمتي دانيان وباشان يبوشون ابن كلاشيان كيهود بردوام اما ايش يدي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله يعني ايشان بس اوي خليكي اقل حلقي ساندن لشوينا كان ده شويني هي الله نتا وكدنها شويني بوري خلاف بردوام حتى لا لا توزيع كردنو بارشا بارشا كردني عالم اسلامي دك كاتي خو ساكسو بيكو كردويانا واضح كسو ده سيكيتي دابو كومبرك شويني يعني شوتو شويني انا شويني مختلف عليهن نابي بقى النتيجه لحياتي هر وزاني بين زمنك وزمنك دو اولاد دنو بس هيك سر موقعك يا قلنا بيتون بوري خلاف بوي او عالمه سيطره بك بس هي كنترول كريبتوان لبشتوان اداري بكن بخيبر اهلي خيبر وابن خاليك اويك بتون ترينو بهيسترينو بقوترين جنگاوران يهوتيا عند وجودي هبو لا خيبر دا خالش كي گور او عدد جنگاور تي ادا زور عدد جنگاور تي ادا زور زور بو هندي گفرمون نزيكي شش حوت تا ده هزار جارون او اندان كسبو كا بتواني شك داليب كاتو جنگ بكاتو برانگار ببيتواني اشي تر وكو چون استا دولتی شانه ام دولتی هیچ کسی که نیه روزی در روزان دستی چه چی نگرت بیت به هزارها طیار و به هزارها خاون نزد چیمانه و همویش یعنیان بریتیلا اسکرتاریه دلم نالیو فیلی کن بوش که با وجودی امنیت وانی از آن موقعی قوت و ضعف لشی ده اقتصاد و باشانش قوی سعید و قوی سربازی عسکری خویم اما نش به ماشی او بود هر بوی او کاتی که پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم بریاری داو برو بر او خیبر آلان الهندق لمصادر سيرها تون أتو أنا قصيلة سركب شو كسندي شيء وهم لانية كسندي شيء وهاينية بلام ألين لنا ومكة دا جرو كرا ولا سرو شر كيقلا كنوان يمجر كتائب بيغنبري إخوان بلام بيغنبري إخوان علي صلى الله عليه وسلم كأرواد يقيني هي كغنيمة خيبر هم يقعد الدسي بو شو كلصلح حديبية كتأجرته صريفة إحدى أبزيت وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الله سبحانه وتعالى وعد داوية مغانم زوتا لزكبت فعجل لكم هذه صلح وشيوشو مانا بيش خراوة دوات المغانم ديت لبر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يقيني هبوكا فتح خيبري بيكري هرچند در قوتی و انزور و اقتصاد و نزان مکانت و موقع و جغرافیت و امانه سیطر کردن بسیاری آسان نیه. هر بویا اگر پیغمبری خو علی صلی اللہ علیه و سلم جاری که بون باز کردن چوبه با هر غذایک ور را بی غیری ها. یعنی اگر بو ایو روشت بید پیشتر باسی اولایی کردو. گوریویتی آراسته که. لناو خلکا وابلاوی کردو توانه. كبو فلان شوين احتمال بجوله بيغنبري خو لكاته كان مسا ما شوين يشكي تنها لدو جنگا نبي يا كميان ام جنگا دوهم يان جنگي تبوك بيغنبري خو عليه السلام فرميت يشين بو فلان شو بو جنگ ببي توريه كردن بواقعي بيوتون بو اگر جنگي تبوك لبر خاطري او بمسافه بين مدينه وتبوك زوزو دورو درياجا اشي نسري ان شاء الله يعني مسافة كأسان يبي جيتي أما يك دو جنگ لقال بقوترين هذه عسكرية وكاتي الدنيا كبيشتر فارس ينروخان دو كبيرتين للروم وكاتا جنگ لسر لايكي دصلا داران الدنيا كرومي أو كاتا هربوية هر كسيك بانكا بو تبوك بينا لبو شو نشكرون تاوكو كسيك بيو بيت استعدادي طواويها بيت أمشرا شرش أسان نية بو جنگ تبوك في أغنبالي خوالي صلان توريت يعني فرميشين بو تبوك بملاقات بني أصفر بملاقات الروم بملاقات إمبراطورية أوروبا بكامل جنگ لقل أواناكين لبرو تورينا كردو بو أي بو خيبريش أفرمون لبرو يقيني هبوك خيبر فتحك هج مجالي تاني كخيبر بأسان ترين شوا إنقر أقر تشي شويني خيبر موقعي خيبر عددي خلقي ناو خيبر قوة كان وهرشيشي تاي داها جيغي قريوي مخيري مسلمانان خالش كبران بيرتان نشيت اما كي جرأتي يابو بقبيليكي فزاري فلاماري وشتركاني بيغنبري خواب داو بيدزي كبيرش اوا وفديان روشتوو لخيبرو توجيه كراون يوجو الله خوتام كنتا يمجا جولي بيغنبري خواب جماني بيغاتو عليه الصلاة والسلام چونك حركي
بابلين اگر با تعبير اسابلي حركي مخابراتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اساين ابو شخصيتك يوكو لواء محمود الشيط خطاط رحمتي الله عليه بيت ككاتي خو لواء ركني شراقي بوكو ملك كتابي زوري هي لسر دميزوه لسر سيري الرسول عليه الصلاه والسلام دي وعسكريه كي باس ان بارز ان قصصو البارز كپیغمبري خو لمنا حداشن دبقوا دو تناحي مخابرات وقيشتني هوالو وبيقاندني هوال أقر تشي مواسائلش أو وسائل متطوران يكيستعلى بردستعيو بآسانيها مشتقكن ومكاركي شكن هربوه بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جيقال لو كمؤيد بوحي أسباب دنيا يشتي بقوتها بوا خلقانيك اللي هاتو اللي وشاوا خلشك برها كله براون خلشك كمحبتي بيغنبري خواه لبيشها مشتق بوا محبتي دينك يا الله لا بيجه مشتك ابو اوان خلش يكن اذان البوشياتونه تنو دينه وانا زور قرنغا اما اويك انسان درو زكات بزان القيمه كي تشيه نكتنها تشاو في تشاو بكاتش تبروات بزان خاوني تش قيمك او انسانك كوي بزان خاوني تش قيم ومبادئك وبزان تشاوري تش تشاوري اكاد ويقيني بيه بيت ام انسان وكولن كل لجريانيه همو جهدي خوي صرفك ابو اويك لبين جاش جاي اويك بيغمبري خوي عليه الصلاه والسلام كودينا حق بيت دبروك ساعتين دوري في غنبري خوالي صلى الله عليه وسلم كساعتين يكون نيان زاني دانشتن شيء سلامي كوريا كواح بيش نوشي بياني بطني وشو هلسي أرواد فحسي دوري مدينة أكابزاني شيء أقول جيد شيء أقول زريت يعني رسول عليه الصلاة والسلام أسبابه كو مالك قصي كردو تبر كو مالك بأبتي وان كفعلا وهالا خلقانشي غريبي بكاد غير اعتراب بنبوتي في غنبري خوانا كان عليه الصلاة والسلام اعتراب بو قبل عبقريبو يعني بلان شخص عبقريبو اما دنا بن دان بنين بويك بيغنبر صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم دان بنين بشخصيته كسايته كده اما اتباع يو بيغنبرين صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لقل اوهم رحمه سوز بزي اخلاقيات وسلوكي كبردوام ليدر اكيتو ان الله سيدا بيروزو بربركتك خيبر اما موقعاتي بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم هانيها والله ندات كوا اشين بو خيبر بلام هیچ کسی که لگال ما نهایت دروانه که پیشتر لگال ما نهایت بیبو صلح حدیبی. بو ل روایتش که صحیحه پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی هیچ کسی نهایت درو ایلا بو الله و دین که الله نبی کسب تمای غنیم نبی یعنی آوانی که پیشتر نهایتون اگر غنیمش تان دست غنیمش مان دست کو باشتن نه. خلشك أبيت أشيت منافقة شرخ وراء أزانة دسكو زورة الرواد لقال أنا بوي دسكو تيب يقنبري خواف المهر كسيك بو غيري الله ديت نيت شكت باشي نادي جيك اللواني كبيشتد لبيعي رضوان دهاتو الله سبحانه وتعالى لسورة فتحة إشارة بما أدات أفرميت سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم اوانی که تخلف یان کردبو بشداریان ناکردبو پیشتر کاته کچون برو شوینی مغانی مودسکو تکان پیانان باشون تام کوی الله سبحانه وتعالى فرمید یریدون ای یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا رگنا دین شول مبکو کاتی خو نگهر بو اوان بر یعنی خو رگنا بشداری کلم جهاد عقوبه بو نا یم بیت تدمير بو كابرا عقوبية كمن ناهل بجداري بكيت أقر همو أو جهادش همو تيا فوتان كجران بيت شكو أنا بعبادة سيدي كايا كان ينكدو كإن شاء الله دواتر لقضي وعلى ثلاثة الذين خلفوا تفصيل دين بوابت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هاني أنا دات كبين دروانيو أشين برو خيبر زياد لا تقريبا أشيتو عددي أصحابي بيعي رضوان هم يعني لخدمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وهو كل شيء كشي زوي كشي لمجامع قال قال يا ابن لقال لخدمت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كو ابنواني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام صحابي يشكل صحابه كان لجي خو بجيه الى المدينه ابو بري وبردني كاروباري مدينه او صحابه ناوي سباعي كري عرفتي غفاري بوا أبو هريرة رضي الله عنه سربيه فرميت كطبعا لكاتي بيغنبري خواتشوت الدرب وخيبر
أبو هريرة دي أبو لا يبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يعني أبو هريرة أو كاتا ليمان وديت التحاق كابا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كلا كات خويا أشين وسلي إن شاء الله أفرمك هات ما أبي سيم كل مدينة بيغنبري خويا يعني عليه الصلاة والسلام كبينيم أم صحابية سباعي كري عرفطي غفاري إمامتي يكن يجي مغربو أسم كل ركعاتي كما سوري مريم يخون بأول ركعات إشكيا سورة إشكيا أفرمد أو يخون سوري مطففين يخون وإلى المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أفرمد يجكيا كو سورة تانية يخون وتم قرب بصر فلانكس يجكيا أما قرب بصر فلانكس والله يو بيا هوايا كخلشت بو خلقك يا شيء بسوقك يا شيء يعني أقول يخلق بكرة تواني بنوع كقلب يفلوش دومك يالي هي بنوع إيش كيفلوش يعني سوق كردني إشتي خلقه قرص كردني إشتي شخصي خود كالله سبحانه وتعالى هرش له نوعك السنة كجابه هو رزق الله لسر بيفرمي لهم يا شكاة كأي أخوان أمود أي قرب سر فلان كزويل لي فلان أو خو واقعت دليل لسر ويك يا غنبري خو أمي بزيهش تو ده أمي التحقق كتبه يا غنبري خو عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام يا غنبري خو رسول الله أم أكاد بأمير لسر مدينة جي شكاة جولانه پیشانگو قائدو بابلین پیش روی جنگکی یه شکل سوار چاککانی خوی کنای عکاشی کری محصنی اسدیا ای خواهد پیشی جیشکوانی لای راستی جیشکا قیادکی ادات دست عمری کری خطاب رضای الله لسر بیت لای چپی جیشکی ادات دست صحابیشی که هندیگ الان علی کری ابی طالب و بلان صحیح واک علی کری ابی طالب نی علي كره ابي طالب لو كانت دانا خوشه وتوشي نخوشي تشاو تراخو ما بو كدعي لكاتي غزوكا اشينا سري هاد بوتشوني لو درو لغ بيغنبري خو علي صلي الله عليه وسلم نخوش بو ناتوا لبروي توشي تشاو شو توشي نارحتيك التهابك تشاو بو نيتو اني وبيت لا يكشبي جي شكا بيغنبري خو علي صلاه والسلام اداه دست صحابي شكا بوتشونا دروا داولا يشغل ها ولا كان كابي طلحيه داوود ليكات كيشك لغان جكان بني ريد بو اويلا خدمتي بيغنبري خو ابي عليه الصلاه والسلام انا سيكري مالك اجرته ورزا الله الى سربيت افرم بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام داوود الى ابي طلحكرت فالمي بيشك بني لغان جكان للا وكان بابيت لقل ما بيت اشين بو درواني دير بو خدمتني بيغنبري خو صد دزغرتني اسان كردني دزنيو جي شي هري شكل ما انا كل خدمتي رسول ابي عليه الصلاه والسلام رسول الله بيت انا سيكري مالك فرميت تازه بالغ بوبم مني خدمو خستو خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام طبعا دياره انس ليرو نابت خدمت كاري بيغنبري خو كان خادم رسوله شو خويا فرميد نو بودا صال خدمتي بيغنبري خو ام كردوا اگر ليرو بيت خدمت كاري بيغنبري خو تقريبا 4 صاله كاني بدو امد 4 صاله كات بلان تحقيق وياك بيشري جل خدمتي بيغنبري خو بلان بو شو ندرو بو ام قضيا اختياري داوت ودس او كسيك سر برشيارتي فرميتي يشك ان يري لقل ما بيت درو انا سيناردو الناس يكري مالك رضاي الله الى سربيت لخدمتي بيغنبري خويا ابو علي صلاه والسلام هاتوا تدروانجا انس لو حديثك بخاريه افنك كروشي نتروزول لخدمتي بيغنبري خويا ابو لخيبره بردوان بيغنبري خويا زربيكا داغام لي ابو ام دعاي اكرت ام دعاي اكرت كسنتك اي فرمو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن فانا قرتن بهم وخفته ونارحتي الله سبحانه وتعالى فانا قرتن بي والعز والكسل والعز والكسل وهروها بيد صلاتي وتملي كدو دائي كشندينا امه دسبيتي وتملي وشت أخير كردن وتعقد نبون وكهمو ماني قرتو توان وهروها الرسول عليه الصلاة والسلام يفرمو ومن البخل والجبن بخيل وشروشي وهروها تلسنوشي إنسان جبان بيت وتلسنوك بيت وضلع الدين وغلبة الرجال للرواتك بكهرية وهاتو وبنات بيقرم لويك قرزاري شانم قرس بكاتو زختم بو بينا توان بيدا مواني وهروها بناشت بيقرم لسيطرة كردنو كنترول كردن بياوانيك بسر ماندا كشديد وقويب ونارحت ما يمكن عزيت مع بدن. في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام أفرم زود البيكات لم بينيم كل خدمتي أبوم أم دعاء زود تكرار لك الدعاء. بمجورة في غنبر يخو عليه الصلاة والسلام أجولد. للرجادة يشغل هاولان كمامي سلمي كري أكوع وبراشتي. مامتي وبراشتي أكويت النشيدوتن بصوتي خوش رجزي بيالن. أكويت سرودوتن بصوت شي خوش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جوي لصوتك أبيت وجوي لرجزو لا هون راوكي أبيت شأن شي عجيبي هي طبعا وكو عرزم كردي مامي سلامي كوريا كوعة بلان براشتي بشيري يعني لقل مامي خوي دا هاو تمن بون وشيري عن بيكو وكواردو هم بيت براشيري هم مامي شيتي شي سلامي كوريا كوعة بياو آزايكا قائدو بيشنجي شركي
جنگ کی پیش او چی روادت چی علیت پیغمبری خواصی پیالتون پیاوشی بسردیت و پاشان خیبر برو شو اروات حالا گنی بودرسی دهات دعوا کنم الله سبحانه و تعالی بر رحمت و رحمت ما پیبکات امام سلامت کات و عاقبت خیر ما کات لخزم او پیتو پیغمبری اکوما بکات و انی بفضل و کرمت کوی برکت کوی برجه بس مجلس کماندا اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: لا گنجی اسلام و ام برنامه تان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لاماده و پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسران بنران راديو دنجي إسلام صلاوي خواي جورتان لسربيتن خون بخوش حال دزانم كوا لم حفتير لبرنامي بها برزكان بأيوي عزيزو خوشويست جيشتينوا برزان سرتا داوا کارین د پارینوا لخوای ګورا کخوای ګورا ایمان ما سلامت بکاتونو وهر وها او قصو گفتارانه مان لی قبول بکاتونو بیتا توی شوی چی قیامت بو اما و داوا کارین لخوای ګورا کوا مسلمانان به پاریزی لو شر و آجاو جیجاوی کوا لمنطقه کونا و تکده هیا و ولاتکش من به همان شو دعوه کارین که خواهی گوی ولاتک من بپاریزیتن لفتنو او آگری که لناو تکده دجمنانو طاغوتانو او ولاتا بدینانی که و درستیان کردوه لمنطقه که ده دیاره لبرنامه امروکا بپیویستم زانی که باسی خوراورتی چی تری جوانی ام دینه بکین و بهای چی برزی ام پیامی پیغمبر علیه صلاة و السلام بو ایوی عزیز و خوشویست روم بکینوا اویشیان او بها برززوان اویا کوا التزام کردنا با ریساو یاسای کخوای گورا بوم بندو بوم رو فکانی داناوا واتا هیچ کاتیک اسلام لگر او دانیه کوا مروف جیان بکاتن بفوزاو بچیشو به بهوده کارکانی روزانه بسر ببا چون که لأصل ده ام کونه که درست کراوه لسر کومل بنماو یاسا و ریسا خواه گوره درستی کردوه حتی اوکاتی که خواه گوره فرمان دکاتن که اونه کونه تیگ بداتون و تیگ بچه حتی اوکاتا ام کونه لسر قانون و نظام یک دروه کواتا براستی پیویست مروفکانیش که لسر ام کونو لسر ام زویه داده جین پیویستا پیوست من بو قانونی نظامانی که و بو بر جواندی مروفکان دند راوا اگر بیتو ایمه بین سرطا لقرآن دا دست پی بکین با دیان آیتو بلکو بسدان آیت دبینین اگر لفظی و شی نظامی شی تیده نبیتن بلام مدلول و مفهومی نظام لآیتکان داده دوزین و که خواهی گوره داوه من لیده کاتن که ملتزیم بین با قانون و ریسایک با جیانی روزانه خومنده یعنی دائما مروف پیویستی باویه که ریسا و قانون که بیتن لسری برواد چوکا اگر اما نبیتن واتا وکو قانونی غابی لیده القویو یاکلو الضعیفا چه بهیز بو چه ده صلات دار بو که اوا بو مروفایتی ناگونزه هر کاتیک اما دروز بو که واتا تماشاب که مروفایتی ده کبیتا گورترین چه شو برزا خوشویستا بویا یک اگلو صفت زوانانی ام پیامه پیغمبر علیه صلاة و سلام التزام کردنا بر ریساو بو قانونانی که وا پ پێچەوانە نییە لەگەر شەرعی خوای گەورەدا. واتە شەرعیش دائیمە لەگەڵەوەیە کە مرۆڤ ملتەزیم بێتن بە قانون و ڕێساوە. تەماشا بکە ئەوەتە خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێتن ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تەماشا ئەم ئایەتە بکەن، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. استلوني برين ما يتصرفتي بو بابة وهي أو تسون أم دو بابة رب الدكري بل إذا توانين ربتي بكينوكو قوتن بل إذا الراس تو خوش أمو شي بكارناتوا بل مدلول مفهوم كي أوي كاتيغ نويشتان تواو كرت تمشاي كاتيغ نويشتاو دكي لدواي نويشتاك تدكيت یەکسەر هەردەستی دەڕۆی و غار دەڕۆ دەدەی جێلێ نادەی بە بێوەیە بیر لە هیچ نەکەیتەوە. نا خوای گەورە دەفەرمێ فەئیذا قودیەتی سەڵاتو فەئیذا قەدەیتوم سەڵاتە فەذکروا اللاها، کاتێک نوێشتان تەواو کرد فەذکروا اللاها قیامە و قعودە و عەلا جنوبیکم. تەماشای بزانە ئەو تەنظیمە جوانی کە خوای گەورە لەم ئایەتەدا ئاماژەی پێکردووە. فإذا قضيتم كاتب نيشتوا ودكن فاذكروا الله ذكري خواي جوربك تسبيحاتي خواي جوربك زمان التربك بوشي لا إله إلا الله بوشي سبحان الله كواتا تمشي أم نظام بك لدواي توابوني نويجكت كاريشي ترهي كأويشيان فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أودي خواي جور اللي رمزالي داوا أم ذكرت صون دكيت ضروري هردستي لنيوجك لدواني لك هردستي ودتواني ذكرك بردوام للرجادة بيكيت يعني كاتيك دان يشتودي يعني كاتيك بارد داوا توا بونو من النخوشي لسر زيقاكتي لهمو حالتك لم حالتان دا دكري ودبي كواتو ذكرو يادي خواي جور بكيت كواتو لم آيات دا براستی گەورەترین ئاماژەی تێدایە بۆ قانون و نظام کە مرۆڤ پێویستە ملتەزیم بێتن بەو قانونەوە. بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستان، نوێشکردن دواتر بە قانونە، دواتر وەرە ذیکر و تەسبیحات و یادی خوای گەورە بکە. جا ئەویت کە چۆن دەکەیت، بەڵام ئەوەیەکەوە لە دوای نوێژەکەدا فکرەکان بەجێ مەهێڵە. ئەو گەورەی و فەزلی ئەو ذکرانە ئەوە لە بەرو بابەتەکەمان یێوەنی مە ناینە سەوە، بەڵکو ئەوەی ئەمە بەستمانە تەنظیمات و یاسا و ڕێساییەکەی لە دوای نوێژدا دانیشە، یان بە پێوە کاتێک دەڕۆیت یان پارەت داوەتەوە نەخۆشیت، ذیکر و یادی خوای گەورە بکە. ئەو قانونەی کە خوای گەورە دایناوە بەم شێوازە ئازیزان خۆشەویستان، اینجا نەکەر ئەوەندە بە ڕێزان خۆشەویستان، بەڵکو بە هەمان شێوە تمشي على آيات شتر دا خواهي قرد فرمي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كاتيك بيانيان قانوني پیغمبر سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وابو قانوني چدانا بو كوا جندي كاني بيانيان دبايا هميان ئامادە بن لە ئێستیعرازەکە لە ڕێزدا بۆی تەوجیهاتی نوێ وەربگرن لە پێغەمبەر سولەیمان، کار و پیشەی ڕۆژانەیان بۆ دیاری بکرێتن، کار و پیشەی نوێیان. وحوشیرە لی سولەیمانە جنوده من الجنی، هەر لە مرۆڤەکان، والئینسی والطەیر، هەر لە جنۆکەکان و هەم لە تەیر و توارەکانیشەوە. خۆش بە هەمان شێوە قانون و ڕێسای تێدایە کاتێک بە تەنظیمات هەموو ڕۆژێک بەیانیان ئەمانە کۆ دەبوونەوە بۆ ئامادەبوون گوێگرتن لە قسەکانی پێغەمبەر سولەیمان على نەبینا عەلەیهی سەڵاة وەسەلام. کەواتە ئەوەش بە هەمان شێوە ئاماژەیە بۆ قانون، بۆ نیظام. کەواتە مرۆڤ بڕاستی ئەگەر بێت و ملتەزیم نەبێ بە قانونەوە، ئەوا فەوزا دروست دەبێت لە ناو کۆمەڵگادا، دەبێتە جێژاوێک کە هەر کەسە لۆ خۆی. ئەو کاتە یعنی بەڕاستی مرۆڤەکان تووشی چێشە و مەشاکیل و بارقورسی دەبن. بۆیە دائما انساني ملتزم بدين كدلي استابون من يعني علماء بقشتي مسلمان ناني كرت دوبا جونيا مسلمان كي عادته وهكذا وسا بعادته او ديني ورقرتوا بلا مسلمان مسلمان شي شيء زور ملتزمه بدينك وا يعني قانون چی بود اندرا و التزام د کاتن بودینه وا کواته زانه اوی کوا التزام د ک به قانون اسلام وا تمشاده کی ملتزم ترا لقس کردنده لو عدانده لرازگویده لامانت پاریزیده او قانونانی اسلام وا ی د کاتن ک ام کابرایا ام کسا ام مسلمانا ملتزم تر ملتزم تر بیتن لمسلمان شيء عادي هكذا عيش. وتبزانا يعني دائما نظام قانون يسار رسا بو برجوندي مروفكانا برجوندي مروفكان زي بزي دبيتن دبيته هوي اوي كوا مروفكان بريكو بيتشي جيان بكن للروجانة دا بو يستمر شابكا همو غلاطان چکه خودان زن روز بر روز رژیم رو ولسر روی زویده زیاد دکه، اگه زیاد دکه اتی که وقت پیوستی به وی که وقت تنظیم بکری، نه با فوز او با گرلا و جیتو بکه یا ناو کاروبار وا، چکه او که ات برازدی، یعنی مرفکان توشی مشکل دبن چه شد دبن ایشکانیم با حل نبی، نه تو این کاروبار که روزانه بدوانی به ترتیبات حل بکه، بوی هتان نظام بیتن. جیانیش آسانتر دبیتن بو مروف بتایبتی بو مروفی مسلمان یعنی براستی پیویستا چکا دینکا او من لیداو دکا برزان خوش شویستان یعنی پیوزدبون با نظام و قانون واجبه چی شرعیه لسر ایمه مسلمان و براستی چکا هیچ کاتیک خواهی گورم مروفی ها تمشراب که کاتیک درست کردو مروفی احمال نکردو برو لخوتاو چون در جیب جی نخیر بلکو قانون نظامی بودانه و التزام کردن با قانون نظام دبی کسی چی ملتزم بدین و کوتاه باس مان کرد. ولی هم کاتی التزام نکه با قانون نظام و دبی دبی کب دبی کسی چی مسلمان دچی عادی هاکذایی با وکو عدد وارد کرتوه. که تبزانه تند جوازیه لون امدو جوره کسدا. باید دبی نو کسی که ملتزم لجیان رو جانیدا سرکوتو ترا. کاروبارکانی ریکو پیکترا زالا برنده براستی پیویسته ایمه مسلمان زور زور لم کسانه مرتزم تر بین کوا مسلمان نینا یان دینیا وکو عادت ورگرتوا اینجا بدیان فرمودشمانی بامان شیوا لسر التزام کردن لسر پیوزبون بقانون بنظام و تمشاب کوا تا پیغمبر علیه صلاة و سلام طبعا أبو هريرة رضي الله عنه ورحمة خواله بيتن أم فرمي دجريته ودى فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم واتا أقر سيكس درتون بو قشتك بو سفرك بو حج كردن بو عمر كردن مثلا حرشتك لو بابتانا بو بازرگانی کردن اگه سه کسیش بون مثلا او درتون بو بابت اگلن بابتانا پیویست یک اگلوان سرپرشتیاریان بی یک اگلن سه کسا ببیتا برا گورو قانون و نظامی که بیتن لنوان ام سه کسا ده چون که اگر او قانون و نظام نبیتن لنوان ام سه کسا ده کاربارکانیان برکو پیچی نتوانن انجام دن یه چند دل بابو رگا دابرون، آبیتریان نه ولاد دل بابو رگا دابرون. یه چند دری نه بابا سیاره برون. یه چند که دری نه خیر بابا پاپور بدن. یه چند دری نه خیر بابا تیاره برون. یعنی آوا فوزاد روز دبی گر لاوجد روز دبیتن. آورد دبی تو کاری وی کوا کاد لذت بده تو نبودی کاره که خوشی بجوانی انجام بده. بالا مگر هر لسر تای کاره کوا کسی چیان کرد ببرای گوری خویان کسی چیان کرد با امیری خویان. طبعا نما حديثة زور بجواني آماجه بو تنظيم کردن و پيوزبون با قانون پيوزبون با کسي كتو ديكيتا برا گوري خود ديكيت با امير كواتا ألم حالتا دا تو قازانز دكيت كربو أو كاتا أم كسا بابتا كان يقلا دكاتو قانون ونظام كتبو دادني تو زيبا زيدكيت دبيتو كاري ويكوا كمترين حالة ششد بو دروز بي كمترين كاتت برواتن بلا موجود ما هذيك اللايك وقسام بكاتن لأنزام دا دبيتا خلاف يعني لأنزامي خلافة كدا دبيني دبيتا هوي ويكوا كاركان يعني بجواني تنظيم لكن بجواني كاركان يعني أنزام لدن حتى تمشاب كبزانا ومو أقر نزان ونظام وقانون نبيتين تون دكري مثلا المسلمان وهم بريكو بيشي كاري بجواني الريك بخادن تمشاي نميجا كام كبينس فرزا كبكا هر يكو لكاتي خوي وهم أمالية بو بيوزدبوني مروف بقانون بالنظام بو ياسا و رسعاني كخواي قورا بومرو وكاني فراهم كردوا بومرو وكاني شي كردو توا رون كردو توا كوا ايوش التزام بكان كوا تعرف با هر حديثي چي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كده يجري اماجي چي إلا تيدا بو قانون نظام جوانا بو توك دائما لبرجون دي مروف دا جابو ايمي مسلماني ملتزم بمدينة زور زور اولاد را كي ايما التزام بكين بقانون و برسا او قانون و رسا ايكا قوت ما پیتسوانا نيا لگر پامكي ايما لگر شرعكي ايما كهنده قانون شيا بو برجون دي مروف دا اندرا او دكري كا مثلا ربطي بشرع ونيا بو اويا كوا مروف زياتر سودمن بيتن لي وكاركاني روجاني بو آسان بيتن بهمان شو تمشابك يعني قانوني مثلا قانوني هاتو تو روشتيني سيارة كان لسر زادة اگر بيتو يستا ام قانونا نبيتن ككار آسان يشي زوري تداي بو مروفا كان بزانة تفوزا يك دروز دبيتن تشي شيك بو مروفا كان دروز دبيتن اگر بيتو قانون نبيه اگر بيتو او ياساني هاتو تو کردن نبيتن كما تبراستي ايمي مسلمان دبي زور زور هو بدين خو من ملتزم بكين بقانون وياسا هر تو كلو دينة كمان داو مان لدكاتن برزان خوش ويستا با او دينة بهاي چي زواني تدا لناو دينة كي ايمي دا كالتزام کردن با قانون برسا با ما شو كاتيك تو دا تسيتنا ومزغوت كاتيك رادا وستيت أنا سكري مالك أنفر مدد جريتو رزا ورحمتي خالد الدفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة راز راوستن ريقبن خوارو خيز مبل تمشابك سبحان الله نعلم يعني هر فرمودي شبيه غمبر دقري عليه الصلاة والسلام مدلول مفهومي أم بابتو أو قانوني تدعي سووا صفوفكم ريزكان تان رازبكن براستي رابوستن بو تمشابك كاتيك ريزك دبيني راستو روانا تند ريكو بيكو راستا تندوانا حتى وينكي تندوانا لبو كاتيك دبيني لبو مروف تن بزواني تمشابك ريزك راست هموي لسر يخد راوستاوا بلام ور عكسكي ور بقرا یکاتی تا پیشو یک توی تا پاشو یک خوی خوار کردو توا بزانه ام وینه ام ریزه چون دا بیتن لبرتاوه چند ناشدین دا بی بو یکواتا یعنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم خوب بلاش اما این فرموا کما دیگلوی سنتی چی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم کوا لکاتی صفی نویجی جماعت دا پیغمبر ام قصه فرموا علیه صلی اللہ علیه وسلم بهمان شوا بو اوه مروفکان رابيني تن لسر التزام کردن بو قانونا بو رسايا بو اوه لجياني روجانيان دا دائما انساني ملتزم و مسلمان ريكو پيك بيتن لكاركاني دا سوو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة واتا امر راوستانا ويني چي زور جوان نشانی مروفایتی داتن که انسانی مسلمان دائما کاروباری ریکو پیکو جوانه. اینجا پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم ام ریگ راوستانه لطواو کردنی نیوژکت دایا. واتا اگر نیوژکت خوارو خیز بو او ام نیوژه خللی تی دایا. بلکو دبی تو بر ریکو بجوانی رابوستی برانبر با خواهی گوره چو که راوستانه کد برانبر چه یا برانبر با خواهی گوره یا بله برزان خوشویستان دین سر فرموده چی تر تماشا بکا لو فرموده دا ما بستم قانونا عبدالله کروی عمر رضا و رحمتی خواه لخوی لباو چی بیتن دفرمیتن قالا كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم للي ايما مبايعي بيعت من ببيغمبر دا عليه الصلاة والسلام سر شو لسر تشتيك بيعت يان دا ومبايعيان ذكرت كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع أولا جوغرتن لبيغمبر عليه الصلاة والسلام جويلة بقرين أما خالية كم قانونية كم دوم والطاعة قانوني دوم تم شعبك قانونة كواتا ناكرتو طاعة ببيج بيخي بابزا ناي بزاني تدا قتري تدا قزاري ناي بزاني باسي تد بو دكري تو يكسر بري من تو جويرايلم أخي جرالي لا تجرالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنه بزانو كابره أشتيك دليت نشتكا بيتواني لغا شرعيان مطابقة لغا شرع كواتا دبي أولا تمشي قانون كبكا أم قانون جوانا يعني أمش بام عن شوا أما جيا مدلولة مدلولي قانون نظامي تدا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا حديث كذا أما جي كردوا ابن عبد الله كوري عمر رضا ورحمة الله عليه بيتن دلي كم جار جي ما ذكر دواتر إطاعي بيغمبر ما ذكر عليه الصلاة والسلام بجويري تاقو تواناما توكا إنسان دلي فاتقوا الله ما استطعتم تقواو لخوات رزبا بجويري توانات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتا شتيك أقل تاقو تواناي تو دانبو ها تكليف للسرنية تكليف لو كاتا لسرتاتا لطاقة وانايتو دا كدرسو أو كاتا تكليف لسرت نامنة بالو برزان خوش يعني انت مشابك أما جيب ويكوا إنساني مسلمان دائما ملتزمة بقانون بياسا واتمان او قانون وياسا ورساني كوا دجنية لقر دينكي إما لقر بيامكي إما بيامكي بيغمر عليه الصلاة والسلام وهروا دائما إنساني ملتزم دائما ام زورا شتاني تيدا زيا وتمان او قانون وياسا ورساني كوا دجنية لگر دينكي ايما لگر پيامكي ايما پيامكي پيغمبر عليه الصلاة والسلام وهروا دائما انساني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجت سرها ملاك من مسراني برجت خشك بلان من لفلس دو بركي وناكوشي كقولترين بشكان وتكشكان لنا من لابا داو كرم لرب العالمين شفاين خوشي همو مسلمانا بدا جيراو

بند کرای بنا حقی مسلمانان آزاد بکه تا کارم رب العالمین دستی مهربانی خوی بنا و دل و درون من دابینی هر گناه اک بنهینی با اشکرا کردیت من عفو من بکه دا وکرم رب العالمین گناهی دایکو باوک من خوش بی او دایکو باوک چی مایا رب العالمین ستر و سلامت و عاقبت خیری بکه او دایکو باوک چیشی وفاتی کردی گوره کنن پراو پر بکا لا نوری ایمان پراو پر بکا لا لی خوشبونی خوی اتا چا حکم دکا او قبران و فرامم کو بکا تا مرگ اگل مرگ کانی بهشت اللهم آمین برزان زارکی دکا پروردگار در فتی داین کبین و خزمت ایوی برز و عزیز لا برنامه کمان برنامه بلینکانی پروردگار هر وکو برهنانو اما لخزمت بلینکی پیغمبرش دابوین صلی الله علیه وسلم دو القیرا بردو کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یک لبلینکانی بخبابی کوری علتی دا که فرموی ایو صبر ناگرن روشک داده سوار اصب لصنعا و برو حضرم مود دروا هیچ کسی لیشتیگ ناترسی تنها شوان لگورگ ده تسی که مرکانی بخواتن فعلا پاش مدتی چی زور کم او هموی بو مملکت اسلام و هروها بغین دوامی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بسراقی بو سراقی کن مالک بوی که بگره و ای سراق لکاتی هجرت که بدوی پیغمبری بو صلی اللہ علیه وسلم بوی او دست کوتا او جائزی دست برکه که دو سطح حشتر بو فرین بگره و ناتی و روزگ دابی تاجی که اسرائیل لسر بکی و برگ کی لبر بکی باز دکان دست کی فعلا او بلین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پاشتن سالان اوش حات زی اوی ازداکه که لخزمتی داینا وعدو بلین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لبو عدی کری حاطمی طائی خواهی گردی رازی بی تمن عدی کری حاطمی طائی او کری حاتمی طائیه که حاطمی طائی مشهوره با کسی شی دست کراو بخشندو سخی طبیعت که لناو عربو لناو قمکان دیکش مرکاتک نمونی سخاوت بیتوا با حاطمی طائی دیتوا حاطمی طائی پیشی هاتنی اسلام دیارا وفاتی کردیا و کورکی که عدی بو کوری حاطمی طائی نصرانی بو و گوری قومکی بو که قومکی طیئی پیدلن لوکاتی باش وفاتی بابی ابیان کرده برا گورا او عدی کاتی که بیستی هاتنی پیغمبری کوتان زمان صلی الله علیه وسلم محمد المصطفى و خوید الله زور زور رقم لیده بواه دون و نوزیگ دو جمعناتی چی سرسخت مدکرد لناخی خوم زور دم بغزان و حق دشی زور لناخم دا برم بری هبو لکاتی عدی نصرانی بو دیگود اگر محمد بیتن او پاره من لده سینی و سرانه من لده سینی و زور شدیدی که کل ناخی خوی درستی کدو قبیله کشی که طیب لمنطقه شی در جان که پیدا گوتا حائل لشمال نجد بو لو کاتی که زیشی مسلمانان برو او شونی قومكي عدي كوري حاطمي طائيتون يارا عديش كسك بو كسرو تسامنه كي زوري هبو زاني كتاقتي مواجهي مسلماناني نيا هستا خوي آمده كرد من دالو خانوادو خيزاني خوي كو كردوا او زافراري كردو راي كرد لبو مملكتي شام لا مانجي ربيعي آخير يعني لسال كاني نوي هجري في غنبس صلى الله عليه وسلم زيشة شي
ڕێکی خست کە چەندین جەنگاوەر و مجاهیدی تێدا بوو کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەمری کرد ئەوزی شەبەڕێ بکەی بۆ فەتحکردنی طەیە کە شوێنی مەئوای عەدەی کوڕی حاتمی طائی بوو و ئەمیرەکە و برا گەورە و سەرکردەی سوپاسالاری ئەوزی شەش کە سەرپەرشتکە گەورەمان عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب بوو خوای گەور لێ ڕازی بی لەو کاتە دیارە عەدەی ڕایکرد پێشەوەی جەیشەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بگاتەوێ لە بۆ شام و بخۆش دەڵێ ئەمن زۆر زۆرەکەم لە محەممەدی دەبەوە صلی الله علیه وسلم و من کەسێکی نەسڕانی بووم و یەک بووم لە وەکو پلە دارەکانی نەسڕانی و تایبەتمەندێکی خاصم هەبوو لە ناو قۆمەکەم هەر کاتێک غەنیمەتیش دەستکەوتی زەنجیش بەهادوە ئەوە لە چاربەشەکەی دەمبرد یانی کەسێک بوو زۆربەی دەستکەوتەکانی زەنجی لەدرا ئەوی لەو خۆی دەبرد چونکە مەلیک بوو لە ناو قۆمەکەی بەڵام کاتێکەوە بیستی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دێتە جەیشەکەی دێتە ئەو مەنتیقەی کە ئەو لێیتی فعلەن ئەو ڕایکرد ڕای کردو چۆ مەنتیقەی شام و ئەوانە لەو کاتی موسڵمانان کە چوون فەتحی ئەو مەنتیقەیان کرد و جەیشەکەی ئەوان دوژمن هەزیمەتی هینا و دیلەک و ئەسیرێکی زۆر کەوتە بە دەستی موسڵمانان و دەستکەوتێکی زۆر ئەوجا هەموویان گەڕاندو بۆ مەدینەی لەناو ئەسیرەکان دیارە سەفانە بنت حاتەم چیژی حاتەم کە خوشتی عەدەی بوو ئافرەتێکی عاقڵ و زمان پاراو بوو ئەویش لەبەردەستی موسڵمانان بوو دیار ئەسیرەکان کە لەکە مزگەوت هەبوون پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕۆژیان بە لای ئەسیرەکاندا ڕۆیشتن لەو کاتە سەفانەتی دیت کە چیژی حاتەمی کوڕ تائی بوو کە دیارە ویستی قسەی گفتوگۆی لەگەڵ پێغەمبەری بکات صلی الله علیه وسلم کە ئەویش لێی پرسی پێم خۆشە یانی ئازادم بکەی بۆی بچمە کن عەدەی کوڕی یانی حاتەمی تائی دیارە باوکم نمە ئەو سەرپەرشتی مەندەکەیان ئەو برا گەورەی مەیە ئەگەر ئازادم بکەی بچمە لای برایەکەم پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە لێی پرسی قال لها من وافدوکی قالت له عدي بن حاتم يعني چه ياوي وكو سر پرشتيان برا گوريان كفالت تبكاتن او جوتين عدي ولي حاتم يطاني ديار برايتي بيغم صلى فرمي قال لها ذلك الفار من الله ورسوله او كسي كرايك لله رب العزة لبيغم بركي صلى الله عليه وسلم فمضى صلى الله عليه وسلم وتركها ديار بيغم صلى الله عليه وسلم روشت وازلا او افرتهنا لە ڕۆژی دواتر پێغەمبەر دیسان بە یوشۆنی داچووە دیسان ئافرەتەکە داوای کرد کە پێی خۆشە بچێتە لای عەدەی برایی بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەمان وەڵامی داوە لە ڕۆژی سێم ئەو ئافرەتە بە هەمان شێوە داوای کرد کە وتی یا رەسوڵ الله دیارە ئێستا قەومەکەم بەشێکی هاتینە ئێرە ئەمنی سی قەومەتمانم پێیانە پێم خۆشە لەگەڵ قەومەکەم خۆم بگەینمە براکەم پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم دیارە لەو کاتەی متمانەی تەواوی پێبوو هەموو شتێکی بۆ ئامادە کرد وەکو سواری وەکو
داخلي رجاء أنا أو أفرت بريزي لقل قوم كي بريكة هتا هتا لاي عدي هتا لاي عدي كوري حاطة مطاعي يعني هتا لاي براكي زور سرزنشتي كر قوتي تو كسي شي استمكاري خلابة كاري خوتو ما مدالكت وتاربون رويشتن أمنيشو حتى خلقه چی دیکش کل نزی کند بود با تنیا بازی هش لون داری زور سرزنشتی کرد اوش گویت نا خوشکم قصه خیر بکا عذر من نبو بینوا و دی هیچ عذر اگنیا اوش براسی گارب ایساج التاریخ و سیعود نفسا او هر دوباره دب توکات که ملیک و پاشا یکان که خلق دیان را دفری یعنی به هیچ خوان را نگن اوانی که کویلنا اوانی که و خزمت کارن اوانی شق و شن لپنوی دو دسلات فاسیده که دمینیت و اوان بخوان قطار دبن اوان بزدیل او که برزشی بانن دردسن او خلکش که و شق و شن یم بوا که بلتازی بوا اوان دمینیت و آخری اوانش فرید در نصب الدانی میجو همو وفايا كان اويا كبخوان راكن بتايرا كان او خلقش خوي بتايرا كان تايرا كان هلواسي آخر بربيتو سرزيو بفوتيو لناو بتسيب الزليلي وكو زورك من ديد يعني لا استمكار وطاغوت من هوركان ودكتاتور كان كاتيك زانيان باريان لليجيا خوان وخانا ودكي خوان رايان كرد او خلقشی کسی بریان بون اجنویان بون لپاشو خوان بزیان هشتن بزلیلی بزبونی کبت نجیر پی ستم لکراوان چون که الجزاء من جیس العمل پاداشتی خلاف کاری کانیان ورده گرنوا بوی انسانی جیر و عقل کاتی کوا کسی شدید ظلمی کرد خرافی کرد نابی لگلی دابی چون که سالان قصه چی جوانین هدلین ظالم کسی که بلام اوانی که دبنا دزبار دبنا سیبر دبنا اجنو لبو کسی ظالم هزارها کسن یعنی او هزارها کسا دتوانی دستی او ظالمی بگری که پیغم سالسان فرمی انصور اخا که ظالمن او مظلومن برای خود بسر بخواه اگر ظالم بیا مظلوم و تانی رسول الله علیه الصلاة والسلام چون ظالمی بسر بخواه مظلوم قیناک فرمی دستی بگرن لی مگرن ظلم مکی بکا یعنی او هزار کسی لدوری ظالم مکی نا توان دستی بگرن هیچ نبی او ظلمی او دعوی دکا تنفیزی نکن او کاتی ظالم بتاقی تانی دمینی توا اوانی که لدور برینا ظلم مکی را دگرن بلام لقیامت بوتی اوانی که و لگل ظالمینا شوینیان زور خطرتره لکسی ظالم چون که اوان دایان توانی ظلمکی را گرن نیان کردیا که واتا اوان سو تمنی سرتای او ظلمین که ظالمکان کردی تیان ویدوی اگه دار بین ولا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکم النار نابي ميلي قلبي شمال لو ظالمي هبي اقا نادا من السوتماني كاتيكا سيستمكي استمكار دي دوكو سردمي فرعون كو سردم كان دكتاتور كان بيشتر بهموشي ويزك دبي تبرعي اللي بكي يليدور كبيوها حتى دنيا تسلامت بي وقيامتش تسلامت بي وقرنا دنيا درو وقيامتش دروا كبسيارا لعمر كوري عبد العزيز كفر ميدا زانت كاسك زور جيل ونزانا گوتیان قربان کسی دنیای خوی با قربانی خلقه چی با قربانی غیری خوی بکات وکو خلقه گستا که هیز دنیای نیا بلام کردی قربانی خوش کرده سوتمنی گورکانی فرمی لوی جیلتر و نزانتر دزانن چی گوتیان چی قربان فرمی او کسی دنیا و آخیرتی خوی با قربانی غیری خوی بکات فعلا خلقه استنى دنياه هي نقيامة الشيخية
بس دوی گوره کی سلامت بی فرعون سلامت بی که او براسی کسی که دوی زور زور نظر جیلو گمجه بیتن بو شواز امام علی بکات بو الو کاتی عدی اعترافی کرد نسر حلکانی بران برخوشکه که کسر زنشتی کرد امد بطاق تنیا بزهشت خود راد کرد وکو برزشی بانان لوی درچوی لو کاتی گوتی پیم خوش ای عدی لگلم بیو بچین مدینه خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی جو کوی که ترسک لناخی ده هبی بلان خوشکه که دلنیای ده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیاوی که اونده گوری زور ریز لپیاوی گوری ده گری فعلا هات قناعتی هات شاری مدینه یکسر راست خو هات مزگود صلیب کشی کل زیوی دروس کرابو هر بگردنی وابو ولما دخل المسجد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى كهاتنا مزقوتي بسر خوين نوي او آتي دهات كبيغمر صلى الله عليه وسلم دي خوين دوا فرمي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

واحدة. سورة التوبة آيات سيئة. لو كاتك بيستي وآتا عدي كري حاطم طائي لناخي خويدا شرق دروس بو وكويك قنعاتي با آياتك النبي كابي غبس وصن فرمي إيوا وكو قاول كانوا زولك كانوا أحبار كان المكان كأوان قش كانوا مال مكانوا قصيصة كان يذكر ذا خواب سر خوي عنده إيه وكوان مكان لو كاتي عديك وآتي بيست وتي تون يعني أبخلك أوان ذا فلسطين أمن لقل يا جيمة وزور لزور كان بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيشتان إيمان شنه نابو قناعتي بينا هذا بوي تيامن لقل يا جيمة كصلي بكي هربا ملي وابو نمدي تي اوان قشو مال مكانو ياخد قصي سكانو احبار كان مكان اخوابا سر خوان في غمس وصلنا فرمي اي عدي كري حاطم طائي اوان ما بسي قشو مال مكانو قوركاني يعني نزولك وديانا كامو اوان حلاليا بو حرام ندكردن وحرامشان بو حلال ندكردن قلت بالله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وان ذكرت فنو فذلك عبادتهم إياهم فنو أوي برستن كاتك رب العالم اشتشي حرام كردي من صلاة قيد بيتو كسر قيد بيتو أو حرام الزاتي باشي الله بي حلالي بكات أو خلقش كإطاعي بكا أو برستنها ده بزور زور أقدامي في غمبر صلى الله عليه وسلم بسياري كن باشان يعني أو بياوتشي من الرجل قال عدي بن حاطم قوتين أوا عدي كري حاطم كصلي بكي بقردنه بياوتشي صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسولي أو كسكي الرأي كردية لرب العالمين البيغمبر كي صلى الله عليه وسلم أو ذا بياوتشي صلى الله عليه وسلم هندك بسياري كاريجر ككاريجر لنظيم كاتن ويبيد مسلمان بيتن لعدي كري حاطم طائي كرت كفرمي قال لا له يا عدي بن حاطم ما أفرك أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله أي عدي كري حاطم أبوسي رات كرت أبوسي فرارت كرت تنهال لبرأويك نلي لا إله إلا الله ايا باوردوها هيس پروردگارك هبيتن زغل ذاتي باش الله يا عدي ما افرك افرك ان يقال الله اكبر وهل شيء اكبر من الله اي عدي بوسي في دارت كد بوسي رات كد رات كد نبر اوي تاكو نلي الله اكبر پروردگار قوليا وهل شيء أكبر من الله هيد شتك هيك لذات فاش الله قول تربي فتأثر عدي بكلام رسول صلى الله عليه وسلم وأعجب بشخصيته وكرمه براسي سرسام لو كانت عدي كل حاطم طائي وتكاني في غمس صلى الله عليه وسلم وبشخصيته ببخشن ديون هرباني في غمس صلى الله عليه وسلم ثم دعا رسول صلى الله عليه وسلم عديا ليكون ضيفه فأخذ بيدي وخرج من المسجد بيغم صلصم تكليفي كر كعدي بيت ميواني أبي بيت دستنا ودستنا بيغم صلصم بيغمبري رب العزية بيغمبري كتاة زمان رحمة للعالمين دستي كسيش النصراني قرتيا كاتق لمزقوت هاتن در بوي بسنمالي بيغم صلصم للرقادة أفرتشي بتمن بصلاته بيغمبري راقل صلى الله عليه وسلم هندك بسياري ليك بيغمبري صلى الله عليه وسلم زور لقلي وسط زور بعد الله شي فراوانوا مزمان شيرينوا يفتوغي لقل أو أفرت بصلاته وكرت هر بسياري شي لكر دعوة شي أرستكر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بزمان شيرين وفاراو والله مي دعوة وأعجب
علي بتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وقارن بين هذا الموقف منه وبين ما يعرفه من ظلم وتجبر وتكبر الملوك الذين يعتبرون أنفسهم آلهة ويستعبدون شعوبهم لهم. زور سري سرمع كاتك دي دي بيغم صلى الله عليه وسلم لو بر أخلاق برزي لو بر نرمون يعني مهرباني بخشندهي برامبر أفرتش بصالاتو واستاوى بسياري على سنكو أويج برحابة الصدر ولا من داتو لناخي خويدا مقارنيش كلنا أو موقفي بيغم صلى الله عليه وسلم لقل أوستم أوستم كاريك أو جبروتين ملك كان فارس والروم وأنا دان كد كداوي خواتي دكن بسر قوم كان خوان سباني بسر قوم كان. قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك بسر سرمان لنفسي خويتي والله نابي أو ملك. ثم دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونظر عدي في متاع البيت لو كانت عدمي عدي كل حاطمي طائي لقل بيغم صلى الله عليه وسلم لكن بيغم صلى الله عليه وسلم تمام شيء كل بزانة خوشك هي لنا ومع بيغم صلى الله عليه وسلم يعني خواردنك هي تمتاعك هي. فلم يجد فيه شيئا يرد البصرة، كان غرفة صغيرة أرضها تراب وليس على الأرض إلا وسادة صغيرة صغيرة بالية حشوها ليف. كاتك تمام لبيغم بشر صلى الله عليه وسلم لقى بيغم صلى الله عليه وسلم يعني اشتقنب كسر زراجش وكوي كلمة ملكة كان فاشا كان نيتيتي جورشي بتوك زويكي خورو تراب اشتقنب لسه زيور اخستان بتن عسيرش يعني بتوك كلا سري دانج باي همو لاشد دردس وعسيرك. دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الوسادة البالية إلى ضيفه ليجلس عليها. أين سيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم داوي كدل عدي كرايخ كي رايخ استفر ملير دانشان عسير كي بخوشي في الرسول صلى الله عليه وسلم بتي نسر خورك دامنشي لم يقبلها عدي لنفسي عدي نيتواني أو يقبل بكاتن أن يجلس هو على السادة ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض يعني نيتو أين لنفس خوي أو يقبل بكاتن كسشي أو ها قورم سر كدشي أو ها قور لسر خور كيدا من الشويش لسر رايخ كيدا من الشويش. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس عليها لأنه ضيف وإكرام الضيف واجب. في الرسول صلى الله عليه وسلم فرماني كركا أو لسر رايخ كيدا من الشويش تسنك أو ميوانا لإسلامش ريز ميوان واجبة. جلس عدي على الوسادة وجلس الرسول أمامه على الأرض وقارن عدي بين هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مواقف الملوك المتكبرة وقال في نفسه والله ما هذا بملك. كاتك أو براور ذكر كباش هاي كانوا ملك كان جبابي ركان متكبير كان أوليك أخوان كرت خواب سر خلشي تون دجين وبيغمبري صلى الله عليه وسلم تون دجيت لنفسي خوي قوتي قسم بالله أو مليك باشانيا. تأثر عدي كثيرا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم براسي زور سرسامبو بوخاشي في غنبه صلى الله عليه وسلم بوجيان السادية بوزه ديك هيبو وعرف أنه لو كان طالب زعامة لما كانت حياته بهذه البساطة. أوجه قلتي والله أقر أوبو زعامته خود الخستن بايا قد بوجي أنا سعدي ندرجع ديارة أو كسك هاتيا خلطشي لتاريك هاي برورنا كي رزقاك خلطشي لبنداتي بندكان بو بنداتي خوي بندكان رزقارك كالله هاتي خلشو رزقارك لتسكوت روزكاي او دنياي بو فراواني دنيا واخرت
هاتي خلتش رزقار كاتن لزومي أديان كان بو عدالتي إسلام كأوى روحي بيامي بيغمبرمو عليه الصلاة والسلام لبو همو سباسالارو همو مجاهد كان كبين بو شوازي ما مضي بكن. فلما كان بهذا التواضع ثم إنه كريم يقدر الآخرين ويكرمهم فقد أكرم أخته صفانة وصلها وأنفق عليها وها هو يكرمه هو سبحان الله. لو كاتي كأو خاشي سادي پیغمبري ديت صلى الله عليه وسلم أو نوستني دنيا زهدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدي تواني زوجتي دي سبر بكاتن وكو پاشا ملك كان دنيا بلام أو بأوي نهاتيا خوي بكاتا پاشا ملك بس خلشي أو هاتيا أو خلقي رزقار بكاتن لو نقبتي ونهامتي خوي أجر سركدة بيتن براستيج يعني دبيكو خلشوا بيتن سيد القوم خادمهم أجر سركدةش بيتن لسركلي خلشي بجي أو سركدنيا براسي أو كسي شي رزا قرصة في العون شي استمكارة قارون شي خوسبينا بسر أو خلكي كبيتن لسرجاني وخلكي بجيت أجر سركدة سركدة بي جاني وكو جاني خلشي أسعيد بي نك خلق قرو بخوشي پر خلق لجيانك كوا غنيبي بتن لجيانك بتن كوا تمناي بمردن بخوازي بلام او خنيبي خلق يعني كوشكو تلار برزكاني بخوي فري بيت آسمان و او ديكش لشاري خمكان بيت اوصل كدني براسي بوي أوهم صفة برزانك لبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم لو كاتا عدي هربيري ذكر دوا سبحان الله هربيري ذكر دوا سون يعني إيمان بينيت شد شتاني شي زور لم يشكو لزني أو كاتي دهاتو دتسوكا براسيه لا شكر دوا زا حوارك وقفتقوية كي لبيني عدي كوري حاطمي طائب بيغمبر صلى الله عليه وسلم اللهم لبك ميكات للقيدة هاتو بإذن الله أدسيني خزمت أو حوار قفتقويا ومسلمان بوني عديك ريحاطم طائي وأو بلنانك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو بياوة قوريدا باسدك إن شاء الله تعالى تلقيشك ودارشك هم لأكتن بزاتي باشي الله دسبيرم كيس فارديك زانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بردوامی لباس کردنی کرتی بیرو باوری اسلام دوینه لدرزی رابردو باسی او من کرد الله ایمی بو خلق کردو صفتی زانی من ایم بون من لسر زوی چیه هوکار چیه ایم لسر زوی زانی من او منگو خورو استر و جیانه کفرام هاتو بو چی هاتو و زانی من ایشی مروف چیه لسر زوی ده و براورد من کرد بیاسا دست کردو بیرو باورکانی تر که هیچ پیناسه اکیانی بو مروف لمشیانه ده مروف تو چیه کهید بو چوه سید بو چی هاتوید زانی من مروف و عبادت درست بو امان جه که گوره امرو اچی نسر اوی عبادت چیه ما هی العباده آیا پرستن هر او نویج و روشوی و ام سجده و رکوعانه یان پرستن زور لوا گوره ترا داخلی همو جیان مانده بید بابچی نسر پیناسی عبادت جاره و کسانانی پیشینی خو من بایان تعریف کردوین ده فرمی العباده اسم جامع لما يحبه الله ويرضى عبادت بریتیا لناویکی لخوگر که همو اوشتانه لخوگره که الله پی خوش و لی رازیه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه لهمو گفتار و کردار یک مانده او کردار و گفتارانا ظاهر بن یا عملی قلبی بن باطن بن كالدعاء والصلاة والخشوع وغيرها وكبارانا ونويج وغير أوانش عبادت شمكيكي لخوغرة قرنقا وي إنسان أقاداري أو بيك أو كاراني بيها الأستيبك بعبادت همو جيان من عبادتها إوارهر همو منان من خواردو لسر سفرة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي كل بيمينك بدست راس خو وكل مما يليك لبردم توبخو سم الله بسم الله اشكا اگر تو امصي خالو جيبا جيكرت بيت بإخلاص وابو الله نان خوارنا كد عبادت فو هر يك يقل ايما كارو كاسبية كالشياني دا اگر كاسبية كي حلال بو مالا كي خود بينيتو بو منالا كانت بينيتو عبادتا هر يك يقل ايما مالوجنی پیک هناوا خیزانی پیک هناوا منالی خستوتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دفرمی و فی بضع احدکم صدقه دفرمی او کستان که لگل خیزانی کو ابیت و جماع کات چاکو خیری بونس یو تیان ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ایم شهوتی خو مان بطال کینوا فرمی اگر لخراپا لزینایا بطال کینوا بوتان بزینا و بتوان نانوسری تیان بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی او تان بو بچاکا نوسریت عبادت زور داگرنده تبسمك في وجه اخيك صدقه لبردر قايم مزقود اسيت دروا زرد خنيب وبراكتك عبادته ييتم مزقود دست اخيتنا ودست براكته پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت انسان لو كاتيا كدستي لنا ودستي براكي دايا تاواني لي هلا وريت ما دام لبر الله يا ما دام او براي خوي لبر الله خوش دويت او لقمي ايوارا لسر سفرك اخواردو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله هر نفقيك اي كيت كما بست في الله يا الا اجرت عليها إلا باداشت لسرور دقريتوا دفرمي حتى تجعل في امرأتك حتى أوتيكي خيت دمي خيزانتوا عبادة زور وردة همو كاركاني جياني ايما قريتوا أو دادئي هلا سيبارشيو خواردن داني لسر سفرك بو من علاكاني عبادتا يا رب من لبرتو ام بارشي وحازرك جلبو من علاكي يشوري لمالو جلبو اغبياوكي وتوكا يا رب لبرتو اي كم بوي بأجر نسيت عبادت هر نويجو روجونية كم كيك روجو نويجو عبادتا كاني تلدر ومان همو عبادتا انسانة واني جياني يك بارشبكا بعبادت همو هنقاوكاني جياني كابو بلام قرنك اوي وكو الله دفرمي بمحمد دفرمي صلى الله عليه وآله وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
ئاگادار بی هەرچییەک ئەیکەیت نوێشتە نسوکتە سەربڕینتە ژیانتە مردنتە یارمەتیدانتە خۆشویستنتە پێکەنینتە تۆخەک لەگەڵ کردنتە دڵخۆشکردنی برایەکە لله رب العالمین بۆت بە چاکە نوسرێت بۆت بە سەدەقە نوسرێت لە ڕۆژی قیامەتە ئاوا کردەوەی ئەعمالتەکەیتەوە دەفتەری ئەعمالتەکەیتەوە پڕیەتی لە سەدەقە پڕیەتی لە خەیر پڕیەتی لە چاکە پڕیەتی لە زەردەخەنە بۆ براکەت دڵخۆشکردنی مسلمانێک یارمەتیدانی مسلمانێک ئازار لەسەر هەڵگرتنی مسلمانێک کابوو عیبادەت چەمکێکی گەورەیە بەڵام گەورە عیبادەتەکانیشن وەکو فەرزەکان الله سبحانه وتعالى لحديث قدسي كإمام بخاري روايتي كردوة دفرمي الله دفرمي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي بند كم بول باج لي من زيك بيته وكأوي فرض النسري كردوة جارة جيبت جيكا أجر سنة كان ما انكرت أجر أو شاك ما انكر وما لديك الله خوشي أبين أسروي آسمان كانوا كابو كم كي عبادت مهم هو امشو حالي بو بين كتشم كي عبادت همو جياني ايه ما قريتوا همو كاسب ومن على كت اكي جلي ومن على كت اكري جوتي بيلا ومن على كت اكري لدو من على ضلي من على كو من على كي خوتا خوش يا كيت الله بود بفاداش تنسي ما دام من يتد بو الله يا رب من او من علم قورا كرتو ام هي خزمتي اسلامي بيبكم لسر باكي بر وردم كرتو لسر دين داري يا رب تو اقاداري لقميك حرام نكرتو تدمي ام هەیە خزمەتی دینەکەت کە ئەم هەیە لە کۆمەڵگادا دەستێکی خێر بێ دەستێکی پاک بێ دەستێکی جوان بێ یارمەتیداری هەموو چاکە و چاکەکاران بێ ئەو کاتە تۆ ئەجرت دەستەکەوێت کابو ئێمە مسلمان ئەتوانین کە هەموو ژیانمان بکەین بە عیبادەت هەموو جوڵەکانمان بکەین بە عیبادەت لە قیامەتیشا هەمووشی نوسراوە بۆت هەمووی چاکەیە هەمووی لە بەهەشتا پێی بەرزە بیتەوە هەمووی لە ئەڵا خۆشەویستە بیت بلام چونیت یکیتی لعادت داری کین بخین عبادتو لتراث بو مانو داری خین بخین عبادتو ایم گورترین مصیبت بسر ایم دا هاتو او ایک عبادت و عادت ما تیکل کردو امشتانی باس ما کرنان خوی نویج خوی نویج کی پی کنی بدن براکتو یارمتی کسی گدی یارمتی دراو سیک همو بکب عبادت لعادت داری که لریاش فرید ام دیو و تواو انسانی مسلمان بۆ یەڵێک کەسێک ئەوروپی کە یێتە ناو ئیسلامەوە چونکە بە دیراستەتەوە دێ جوانتری ئیسلام وەرەگرێت بۆ چونکە خوێندیوێتیەوە قەناعەتی بۆ دروست بکەمە دینێکی حەقە ئەبێ شوێنی کەوێت بەڵام دینێک کە تووڕاست بێ بۆ مانەوە بێت غەڵەتمان پێیەکات ڕاستەین بۆ نوێش ڕاستە یارمەتی براکەیەدا هەموومان نانمان خوارد و ئێوارە بەڵام مان توانی بکەین بە عیبادەت ئەگەر نەمان کرد بێت هەموومان جل بۆ مناڵەکەمان ئەکڕین همو ما خزمتی خیزان ما نکین خیزان ایش ما نیواره سفره ما بوده آخات بلا ما اگر بیکی به عبادت تو اگر تیکی اگر بو خیزان تکی کی بده میوا سیری آسمان اکی یا رب لبر تو ریزی لیگرم لبر تو خوشم اوی لبر اوی لبر تو فرمانت پیکردوم کچاک کارم لگل خیزانم خواه یا رب بوی من بوی چاکم زابزانا چوی همو دا نسر عبادت و چاک کاری لروج قیامتا پی سر فراز بین دعو کاری لالله سبحانه و تعالی عقیبت خیر من که شوانی قدر من بنسیب که یا رب لخیر و برکتی ام شوانا در من نکیت گردن من آزاد که لدوزخ یا رب لدائی کو باوک من خوش بی شفای نخوشی مسلمان هم دی یا رب بارانی برحمت من ببارینی یا رب العالمین یا الله بارانی برحمت من ببارینی یا رب دشتو در من بو پاراو کیت يا رب العالمين شفاي نخوشي مسلمان دي بتوتي اوانيك نخوشي سرطان و نخوشي نارحت يكان يعني يا رب عزاري انا سر كم كيوا هر مالك يا شيتي يا ربي اشتي خيت مالك ايوا اجل مير دي كشان يا رب اشتي خيت مالي انا هر كريكي جنت هر كشيكي جنت زواجي نكردو يا رب يا اسان كيت يا ربي داويني كروك سكان مان باريس يا رب العالمين يا رب داويني خو مان باريسي داويني خيزانه كان مان باريس يا رب العالمين يا رب لسر اسلام ما امريني لسر اسلام ما جين يا رب العالمين يا رب لكات يا كاب ما امريني كخود لي من رازيت يا رب لشوين يا كاب ما امريني كخود بيت خوش يا رب العالمين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

بريزان كسك ما وينو ست بين جسال دعوة لقومي خو بكا طلبيا لبكا عبادتي خدايش واحد الأحد بكا نوازل عبادتي بنتو سنما بينن أو قوم أو ما وديرو دريجا حر عناديا لقالي كردو حر بكيفي خويا كردو بقويا نكردو حل سكفر الرويشتن تخوا أو أو تقد إنسان شي دوي تنوع التحمل شي دوي تنوع الصبر شي دوي نوصدتو بين جسال أتو دعوان لبكا ونبنا نبنا مؤمن إيماني نين أو الشيبو أو بياو أو إنسانا نوح عليه السلام خدا تبارك وتعالى وكي وحي هنار لبو نوحي كالسفينة درزبكا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أو وقت نا دارهبو نا تشتهبو خواه تبارك وتعالى أمري كرد داري بتينا طبعا السفينة بداني شا ذكري داري كان الرواية دجيرته ماوي ست صال بيته ست صال حتى او دارا شين بو بلند بو بقوت بو دوائي بريان دوائي هنائنا وكرديان اللوحة همو ملائكت يارمتيان دادا ملائكت بدرستي يعني بحمشكل يارمتيان دادا بإشرافي جبريل عليه السلام بوحي خواي تبارغ وتعالى حتى او سفينيان درست كر بريشي وبجواني وببزمار وبعسن وبحمشكل شي وكي عالم كرونياني كوصفيني تادك اللي سرشياي هل استاغوتيان هو يا نوح او تو دركفتي نجار هتا انكز گو پیغمبرمو صعبت يان پیکرت گالتان پیکرت نوح عليه الصلاه والسلام گوتي ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون روز دادي الهانگو صعبت ابو روز دادي اما صعبت ام پیدکاين اما اصلا گالتت ام پیدکاين اصلا انگو تش عذاب شو هادين كقطع يتصورناك او نوع عذابه حبل دنياي بلكو دمينين وش ابد الابي نوع عذابي خدا تبارك وتعالى قلت يا نوح علامتك تبيد ليم أو علامتك كنجي دركف أتو بانقواز بكا مالو من دالي خو أو مؤمنين لقالتن برو السفينة بتن لو أويدا سوار بن هروها أمر بكا طير طوال وحيواناتش همو من كل زوجين اثنين أو علامتك تشيا أو علامتك تنديرك تنلمالة تنديري ناني أو تنديرا او لدر دي وشي كانية لدي كاو لدر حاد وشي كانية او لسر چو او وقتي بانقوازي خو بكو بربا السفينة هرو بلي حقيقة روششي نوح دروني تندوري ماليان ناو ماليان و او لدي وشي نوح عليه السلام ديتي او لتندوري در حاد زاني كعذاب حلب بسا او قومي هنا امري كرت او مؤمنين لقالوا واهلوا مالوا مالوا مدالخوا يحميروا براو تشندريتشن براو سفينتشن كالسؤال السفينة ابن وامري شكر بانقوازك جميع حيوانات حاضر من لكن السفينة فعلا كتو دديني حيوانات حموها صفة صان حاضر سؤال السفينة ابو حيوانات كان السؤال من حروها تيرو توالو من كل زوجين اثنين حموت فينا ناوي لابشتي هنجي خواه تبارك وتعالى امري عاسماني كرت حاسمان درچه بارانو آوه بكوا يعني بماء منهمر وچتو نوچي قطرات ماء تك تك نخير نا بلکو چتو منزلق آوه برجي آوه تو آوه عاسمان حملة آوه لعاسماني بقر حات خواري وامري امري شكرت آوه حرده ببتا كاني بيك جار يعني بالقادك آوه لبنا وش حالستا يعني حاجة حالتشي آوه قط نقو ما قبل سرية عرده أبدا أو ذي نوي طوفان أو طوفان دستيكر حتى التقى الماء السبابي ماء الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر حقيقة أون دا حالتك مهم بو لو أسناي نوح دديني كركي وحل دي لكن لقديت شاي قازي كريا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافرين كركم ورا بقلم بك وبقى كافران نكوا قوتي ساوي الى جبن يعصم من الماء ولا بقلد ناكو دس مصر او تشاي ام النجاد لا لا لا اوي لا طوفاني لا غرق لا غرق بيني هنا طبعا تشتكى فحال بينهم الموج فكان من المغرقين هنا حرب موج وش تشاي بلندو نبي ذكر لا ولا هنا غرق
کورەکە چوو. وەچی کوڕەکە چوو غەرق بوو بەشەرە زگی سۆت. زجي صوت بشرة هنا قلتي يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قلتي خوايا أشكر منا أهلي منا عزكم رحم بيدا بي يعني نكفتنا بجهنم وعذابي وشي أو قومي هنا خدا تبارك وتعالى وشي نوح أو دعاي كرد هنا عتابي كرد قلتي يا نوح إنه ليس من أهلك أو أهلي تنيا أو عملي صالح نيا أو بقال كفارا كفتيا أو كافرا شايني أو إني كم رحم في ذابان بلكو دبي مستحق جهنمي بكو غرق ببي هنا خدا تبارك وتعالى وشي أو وحيلوها نار هنا بشمان بو ولدو عايخو وتي يا ربي تمن عفو بكي بل بشمان بو حقيقة لبشتي هنجي موت حات بوت حاس سفينة بحركة كذ أو وقتي نوح فرموي بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بناي تخوايا اللهم يا ربي استرمان بك يا الله موج دسي بيكرت موج دسي بيكرت دو وشت شايب السفينة كفتا ناو بحري ديه ناو دي بر ليرة دي بر دا إيرة ليرة دي بر دا حتى ماوي ششما قبات بشر لسر ريوحر دي نما قط أبي أحياء بينما نلا بشري نلا حيوان نلا طير توالي قبات حبي غرق وبيك جاري مردن لبشت هنجي فترة كشش ماك بيتشو رواية دجيرت ودلين لا دي محرم عاشوراء دلين أو سفينة خو أمري كرد يا سماو يا قازي أمري عاصمان كي باراني خو قطعك يعني آوي خو قطعك لسا لبشت هنجي أمري كي يا عرض آوي خوش نقوم بك بزانا لا آو لعاصمان قطع ولا عردش قطع حتى ولي هات هيشك بو واستوت على الجودي أو سفينة لكن دري استقراري ورقل لسات شاية جودي تشاك لكردستان تركيا طبعا او استقراري خو ورقرتو هات اخواري لبشي هنجي خوات بار ودفري هو اذا استويت انت ومن معك على الفلك لكن در استقراري ورقر لسات شاية جودي تشاك لكردستان تركيا طبعا او استقراري خو ورقرتو هات اخواري لبشي هنجي

حتاك ولي هات عاد تقريبا هيش كاتبه درسي بدي اركب. قال القران دفنوا اذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وشي التواو راوس بلي الحمد لله خوانا امن نجاتا لو قوم الظالمين. برزان لبشتي اويك السفينه استقراري خور قلستياي مؤمنة كان هات نخواري حيوان وتيل توارش هروها بربين وبرلابين لو لا لا لا عردي أو أختي أو مؤمنين اللي قال لي بين هشتي كز بينها مو عقيم بين من دالي الندبو فتريق ما نوا أو مؤمنة نش همين مردن عمري خواي انكرد شي ما ونوح ما ولقى هرسي كري سامو حامو يافض داليني أو هرسيكا ما نوا أو نسلين للدنيا ما ألحانك همي لأولادي نوح عليه السلام. هلا بهندج ناوية لنا الأب الثاني للبشر بابي ديوه بشرية شكا بابي أول آدم عليه السلام بابي ديوش أو نوح بو كأو أو نسل حمي لدواي بباش كاف لفتريك بيت شو براكانم شكا بشر دبي إلا بمري نوحش عليه الصلاة والسلام لبشتي أو عند الدعوة أو عند الصالة أو عند هموي هنا وفاتي كيرت بوشي وي قصة نوح عليه السلام كوتايهات إن شاء الله لحلقة كاني دابي بحسب بيغمبرة شيزاكين لبيغمبرة كاني خدا أويها ناريتي لو أرده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قادر فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
1: فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
0: كومل بن لمزقة وتا درو درو انتا فاقه كومل بن لمزقة وتا درو درو انتا فاقه باش كراونيهني قفتو رفتار تانتا باش كراونيهني قفتو رفتار تانتا
2: باندر وابانجي بيجاج بيت غليبو رادير بميل كثيرو الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثيرو الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
2: فاندر وابان جي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا.
0: Steam.

0: تواون ويجا دام ازراوا ببخش بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنادي دقل لبنديك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي جوريا للروجي دوايدا هركسك أمبارانا ويبلي كاتي بانك دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت پاشان بپارير وبوخوت لنوان بانگو قامت دا تونگا پارانوي او كاتا رتنا كريتوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في قلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

حزنك على الذنب إذا فات أعظم من الذنب، يتحسر ويتألم أن فاته الذنب الذي كانت نفسه متطلعة إلى أن تفعله. خوفك من الريح، إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يحدث أحد الأشخاص عن نفسه أنه كان في غرفة ينظر فيها من خلال الأجهزة إلى مناظر محرمة، مناظر محرمة آثمة، فسمع حركة عند باب الغرفة، أطفأ الجهاز وخاف وفتح الباب، وإذا قطة كانت تتحرك عند الباب. حصل له هذا الفزع من حركتها عند بابه، ورب العالمين جل في علاه يرى، ولم يتحرك في قلبه خوف من الله. ولا يليق بالمؤمن أن يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، هذا لا يليق بالمؤمن. فهذه المعاني، هذه المعاني حقيقة لو أن الإنسان استذكرها لكانت أعظم رادع له عن الذنب. إذا استذكرها عندما تتحرك نفسه للمعصية لكانت أعظم رادع له عن

يا جماعة ثقوا بالله، ثقوا بالله العظيم، الله قادر. يقول احد السلف من شدة يقينه بالله: والله لو اقسمت على الله ان يحرك هذا الجبل لتحرك. من يقينك بالله. اللي ما جاها عيال عقيم، اللي تأخر عليها الزواج وتظن مصيبتها اكبر مصيبة، الانسان المسجون المريض، يا اخي ادعو الله وانت صادق موقن بالاجابة. اقولكم شيء، يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة اذا وافقها العبد المسلم ودعا الله اعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا اخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة ادع الله باي مكان فيها، استغل هذه الساعة والح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن اجابة، مثل اخر ساعة يوم الجمعة، اخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الاخير، اذا كنت صايم بين الاذان والاقامة، في حال الاضطرار، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذ تستغيثون ربكم، الله يقول للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليلتها جالس يدعو، العدد 314 والمشركين 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان العدد ما يتكافأ في الحسبة البشرية، وجالس يدعو: يا رب ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، يا رب. حتى طاح رداءه. يقول ابو بكر ضرب على كتف النبي قال: هون عليك يا رسول الله، والله ان الله منجز ما وعدك، الله منجز ما وعدك. الله يقول عن هذا المشهد: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ايش ممدكم. جت ملائكة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم: ممدكم بألف من الملائكة منزلين. الملائكة نزلت حتى الله قادر، الله قادر يسخر معك ملائكة، وقادر يسخر لك خلقه، وقادر يفتح لك الأبواب المغلقة. فيه دعاء تدعو وحدة من العجز دائم تقوله: اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. فأقول هذا الدعاء رغم أنه يقال بالعامية لكنه دعاء جميل. إذا أنت دعوت الله وأنت موقن، يسر الله لك كل ما تعسر، وفتح الله لك كل ما تسكر، قرب الله لك البعيد، وبارك لك فيما في أيديك وأعطاك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. إذا أجاب الله دعواتك فتحت لك أبواب الخير كلها. ترى محاربة الله عظيمة، المسكين اللي مثلي ومثلك بشر، إذا حارب الله مهزوم. من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. من أنت، من أنت في هذا الخلق العظيم عند قدرة الواحد الأحد؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله أهلك ثمود وأهلك عاد وأهلك قوم صالح، ليهلكهم بالصيحة وليهلكهم بالغرق، وقوم نوح لأنهم عصوا الله، حاربوا الله. محاربة الله ليست سهلة، قد تقول كلمة أنت لا تلقي لها بالا، لكن فيها محاربة لله ولرسوله، سينتهي حياة هذا الإنسان إلى خسار وإلى دمار. ولذلك الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد: إذا أصبح ابن آدم في الصباح فإن الأعضاء، كل أعضاء جسمك، تكفر اللسان، يعني تذل وتخضع له، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.

0: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا رجل البيت الخرب بيت مدمر.
1: فيك كل العالمين.
0: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا رجل البيت الخرب بيت مدمر.

0: كذلك القلب والصدر الذي لا يحوي شيء من القرآن خرب، خرب يا أخي، ما أستطيع حتى أن أجالسه. أما فرق أن يكون القرآن ربيع قلبك، ربيع أخضر وماء وصوت العصافير والرائحة الزكية في هذا القلب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم المأثور العظيم: أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. كل هذه الأشياء العظيمة وتترك حفظ القرآن ومراجعة القرآن وورد القرآن. سمي الورد وردا لأنه يرد إلى القلب والروح، فهو كالماء، ولما ورد ماء مدين، هو ماء القلب والحياة والروح. يا رجل كيف تعيش من غير القرآن؟ أقسم بالله أنا أتعجب كيف يستطيع المسلم أن يعيش حياته من غير أن يتغنى بكتاب ربه ويأنس به ويقيم به الليل ويصلي به ويفرح به. قل بذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فعلا هذا الفرح والله بكتاب الله عز وجل.
1: شوف تعال تفضل، أنا أول ما أفتح السيارة تربط حزام الأمان أنا أضع هاتفي هنا على الستاند، بعدين أحط على ترتيل. من ضمن الاختيارات الأولى عندي ترتيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بهذه الصورة وأنا أسوق سيارة، المصحف أمامي وترتيل يخفي الآيات وأقرأ وردي. جيت راجل.
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث، وإن كان هذا الحديث تكلم به بعض العلماء لكن يعني يذهب بعض العلماء إلى تصحيحه، حديث في الترمذي يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله عز وجل، حديث قدسي: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يعني من انشغل في القرآن عن كثرة الدعاء أعطاه الله عز وجل كرامة لشغله بالقرآن أفضل من الداعين، من الذين شغلوا بالدعاء عن القرآن، من كرامة القرآن. وإن فضل القرآن كفضل الله على خلقه، لأنه كلامه جل جلاله، صفة من صفاته كلامه جل جلاله، لا يوجد شيء أعظم من القرآن. اسمع هذه الآية بقلبك قبل سمعك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أرجوك ركز معي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل جلاله يعطي كتابه خلص أولياءه المحسنين الأتقياء الأولياء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده الذين اصطفاهم السابقين بالخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فوق يحلق مع الملائكة. يذهب بعض العلماء على أن الحامل لكتاب الله عز وجل العامل به أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان بشهوة وعقل، وخلق الملك بعقل دون شهوة، وخلق الدواب بشهوة دون عقل، فمن فاق عقله شهوته أصبح أعلى من الملائكة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومن غلبت شهوته وعقله أصبح أدنى من الدواب، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق، في رواية ورقة. ورقة، هذه العبارة

موجودة إلى الآن في بعض المجتمعات الخليجية، يقول لك ارجع ارجع يعني اصعد، اقرأ واصعد لصاحب القرآن فإن منزلتك عند وين؟ عند آخر آية تقرأها. تخيل الحافظ يأتي يوم القيامة يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يفاخر بهذا الكتاب العظيم، يتغنى به كما كان يتغنى في الدنيا، ثم يختتم بالناس من الجنة والناس، يفتتح بفاتحته ويختتم بخاتمته، يصل إلى أعالي الجنة. نسأل الله جل جلاله أن نكون من أولئك. عظيم عظيم صاحب القرآن. يذهب بعض العلماء على أنهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حملة كتابه العزيز. لو صرفت حياتك كلها، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله لو صرفت حياتك كلها وما تملك من أوقات وقوة وصحة وعافية في سبيل هذا الكتاب، أنت الرابع، ولم يكن ذلك إلا قليلا في حق القرآن. أسأل الله جل جلاله أن يشغلنا بالقرآن ولا يشغلنا عن القرآن.

من الفوائد أن الاستغفار 70 مرة فأكثر له شأن عظيم، لأن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهذا يدل على عظيم شأن الاستغفار 70 مرة فأكثر. فكأنه يقول إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا يصل إلى 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهذا يدل على فضل كثرة الاستغفار، وأن المسلم ينبغي له أن يستغفر كثيرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. فينبغي أن يحرص المسلم على كثرة الاستغفار. اجعل من وقتك كل يوم نصيبا للاستغفار، وأشهر صيغ الاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. هناك صيغ أخرى مثل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي نظرت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ربي نظرت نفسي ظلما كثيرا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فينبغي أن يحرص المسلم على كثرة الاستغفار.

مضى وبالكاد يحمل جسده، وكأني برائحة الشواء تنبعث من جسده. ولا غرابة أن نستشعر هذا إذا ما علمنا أن مولاته ما فتئت أن تضع جسده على الجمر، أملا من أن يرتد وأن يبتعد عن هذا الدين الجديد. مضى يحمل جراحاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هو خباب بن الأرت بمثل هذه الكلمات يحكي معاناته، وهو يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة إذا ما دعا وطرق أبواب السماء. فكأنه يتمنى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلهج بالدعاء، أن يخفف عنهم ما هم فيه. فخباب بن الأرت ما زال يعاني من التعذيب في بطحاء مكة، بالإضافة إلى أصحابه وأصدقائه من الموالي والعبيد الذين يعانون المعاناة نفسها. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا خباب، قال له: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعله نصفين، ثم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يمضي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قام النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال رؤوفا رحيما بأصحابه ويشعر بمعاناتهم، ومع ذلك قدم لهم هذه الصورة بوضوح.

شيخ شوف على ذكر أيوب عليه السلام، شوف أيوب هذا اللي يضرب به المثل في الصبر، تدري ما هو بلاء أيوب؟ بلاء عجيب يا شيخ، فقد كل أولاده، ترى مو بواحد، ولم يبق له أحد من الدنيا إلا زوجة واحد فقط. طيب بس هذا لا، هذه على فداحته تهون. ابتلاه الله بمرض، إيش المرض هذا؟ يقول عدد المفسرين الطبري وغيره يقول نبت في جسده ثآليل، الثآليل تعرف زي القروح يعني، نبتت في جسده ثآليل مثل أليات الغنم، تخيل من ضخامتها، حتى كانت تؤذيه يعني تسبب الحساسية، فكان يحكها بأظافره حتى تكسرت أظافره، ثم صار يحكها بالحجارة الخشنة، يحكها بقوة حتى نفذت الحجارة إلى داخل العظم، وأصبح بشدة الألم الذي هو فيه وكذا، تعرف هذه القروح لها روائح، فأنف الناس منه وأصبح كسيح لا يستطيع أن يمشي، وهو نبي الله، أخذوه ورموه إلى مزبلة خارج القرية عند قمامة، كسيح كم جلس على هذا؟ 18 سنة، تخيل معي يا شيخ 18 عاما وأيوب كسيح، فقد كل أولاده، فقد كل ماله بالمناسبة، حتى أمواله ذهبت بهذا المرض، لا يتحرك، لم يدعو الله مرة واحدة أن يشفيه، ليه حرام يعني؟ لا، 18 سنة، بعد 18 سنة كان فيه بعض أصحابه كل يوم طالعين من القرية داخلي يشوفون أيوب على حالته، هذه حالة مبكية يعني، فواحد منهم مر بأيوب فقال لصاحبه يكلمه وأيوب يسمع، قال أرأيت إلى أيوب هذا؟ لقد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، منذ 18 سنة لم يرحمه الله، هذا أكيد عنده جو شيء كبير. أيوة هذه التي لم يحتملها أيوب، هذا أسوأ شيء على الصالحين، أنك ترميه في دينه في عرضه، في هذه المؤلمة، هنا ما تمالك نفسه أيوب، ماذا صنع؟ أكب على الأرض ساجدا وقال وعزتك وجلالك لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والله ما أكملها إلا وهو يقوم على قدميه ويقول الله له أركض برجلك، أضرب برجلك الأرض، ضرب فانبعث الماء النقي فغسل جسده وإذا هو صحيح لم يصب بشيء ولا كأن شيء، حتى إن زوجته الصالحة هذه اللي كانت تجي كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء تعطيه الطعام تأخذ عنه القذاء تنظفه، جاءت فوجدت رجل واقف فجلست تنظر إليه تبحث عن زوجها، فنظرت إليه فقالت يا ولي الله أين نبي الله أيوب؟ والله ما رأيت رجلا كان أشبه منه في حال صحته منك، ما عرفت أنه، قال أنا أيوب، شوف الله قدرته في لحظة واحدة، فشوف الابتلاء 18 سنة يا شيخ، يا شيخ كل هذا الخير إذا حبك رب العالمين، والبلاء سبب من أسباب حب الله لك، لكن أثبت والخوف الزايد غلط، يعني ذكرت أنه قد يقول بعضهم خاف أن البلاء إذا جاء يعني يجعلني لا تظن بربك إلا خير، فما ظنكم برب العالمين؟ الله يعني لن يخذل عبده في وقت الشدائد، بس أنت خليك مع الله في السراء وبشر بالخير، والله لا يتركك الله، والله الذي لا إله غيره، أقولها وأنا أجزم بهذا ولا أستثني، والله ما يتركك الله إذا كنت مع الله، أهم شيء خليك في السراء مع ربك، لا تكون ممن طغى وتجبر بعيد، وإذا جاء وقت الشدة بدأ التضرع وبدأ التذلل لله عز وجل.

تسليم لأقضيات الله في الحياة. الله عز وجل يقضي وهو يحكم سبحانه وتعالى ويقضي لا معقب الحكم. الله عز وجل قضى أن يكون فلان غنيا وفلان فقير، وقضى أن يكون فلان فوقك في السلطة أو في الجاه أو بشكل ما، وأعطاه حقا عليك أنت ترى أنه لا يستحق، ولي أمر أنت ترى أنه يعني لا يستحق هذا الحق أنت ترى ذلك، لكن الله أعطاه هذا الحق، له حق الطاعة، أنت تسلم لهذا القانون الذي وضعه الله عز وجل. هذا الحق، أعطى لأبويك حق ولو كنت ترى أن أخلاقك وعلمك وثقافتك ووعيك أكثر من أبوك أكثر من أبيك، لهم حق. هذه قسمة الله عز وجل. رزق الله بعض السفهاء المال وأعطاهم المال، وحرم الله عقلاء، على العقلاء إذا كانوا فعلا عقلاء أن يقبلوا هذه القسمة. ما معنى العقل إذا لم تقبل قسمة الله عز وجل؟ الله هو المعطي والناس قاسمون. بعد ذلك ترى أن الله عز وجل منحك قدرا من الذكاء أكثر من غيرك، لكن الذي أقل منك ذكاء وجد فرصة أكثر منك في الوظائف، أو في أعطيت له الفرصة أن يكلم الناس ويحدث الناس، وربما وهذا اللي يحصل أن يأتي أمثالنا من الجهلة، وكبار العلماء ربما لا يسألون ولا يعني يتاح لهم الفرصة أن يبلغوا علمهم إلى الناس لسبب أو لآخر. يقول لك في الموقع عدد الذين يشاهدون الموقع الآن 3، ثم تدخل إلى إحدى المنصات الأخرى من منصات التواصل لأناس آخرين تجد هذا. لا شك أن هذا غير مقبول، ويسعى الإنسان إلى تحسينه وإلى وعي الناس، لكن أنت يا من حرمت ولك الحق ويجب أن تكون أنت الأولى أن يأتي الناس إليك ويسألونك، يجب أن تقبل من هذا الذي قضاه الله عز وجل، وهذا قدره وهذه حكمته، وله فيه حكمة بالغة لا نعلمها. هو يبتليك حينما يمكنك ويبتليك حينما يمنعك، ويحرمك التمكين ويسلب منك ممكنات سبحان. والله له مراد منك حين يفتح لك ويبسط لك، وله مراد منك سبحانه وتعالى حين يقبض عليك، فهو يقبض ويبسط. فمراده حين يبسط هو الشكر والعمل بما يرضيه وعدم الغرور، ومراده حين يقبض هو الصبر والرضا والالتفات إلى ما العبادات التي فاتت عليك أيام البسط لتفعلها أيام القبض. فحينما بسط عليك الرزق أشغلك عن شيء، لما قبض عليك فرغك لشيء، ولما بسط لك في نشر العلم مكنك من شيء، ولما قبض عليك في نشر العلم وحيل بينك وبينه لأي سبب لمرض أو لأي شيء فإنه يمكنك الآن من شيء آخر ما كنت متمكن منه لما كان مبسوط لك في نشر العلم. الآن فرصتك للتقوى والعبادة والمراجعة والعلم وتلاوة القرآن وغير ذلك. هذا من التسليم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه المالك الذي يملكنا وصاحب الحكمة الأولى.

0: يقول بعض الناس كان بيتي لا يخلو من مشكلة، وجئت إلى بعض أهل العلم فسألني عن قيام الليل وعن الرواتب. قال أنت مضيع للرواتب. قال نعم ما أصلي. إيش هي الرواتب؟ قال الرواتب، قال البعدية والقبلية، وعلمه رواتب صلاة القبلية بعدي. وثانيا قال له أنت لا تصلي بالليل، أنت لا توتر. قال نعم أنا لا أوتر. قال إذن إلزم الرواتب وصلها كما صلى عليه الصلاة والسلام في بيته في بيتك، وإلزم الوتر لا تتركه. يقول سبحان الله، فإذا بأسبوع واحد وإذا بالبيت يختلف تماما والأمور تتغير، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني بالرأي السلام ورحمة وبركاته. إخواتنا لسربة أمشو درسي شانزه معنا لدرسي باسو خواز كأمشو شوي هشتي جمادى يكمي سال 1445 كوتشية بسويكي دوانزي 2023 زينية. درسي أمرو من باس لبابتي كي زور جرنجا كين يكي كلاو بابتاني كوا زور ترين مشتمرو كيشو مناقشه لسره و زورترین پرسیاری دروس کردوه اویش بابتی دروس کردنی جنه دروس بونی جنوکه کامل باس و خواس بدوای خواه اهنه هیکی کن حقیقتی جنوکه چیه؟ آیا راسته؟ آیا بونی هی؟ آیا نیا؟ آیا هب و لزانه کن بیشن جنوکه بونی نیا؟ اسلام اقصه کرن لسر موضوعی جن چونه؟ آیا جنه چه تگیانی بشرو؟ کاریگری لسر مروفه هیتوانه تکل ایمان که برکوتی لگل مروفه چیه؟ کی دروز بوه؟ ماده دروز بونی ان چیه؟ اما نگشتی پرسیارگل یکن ابی جواب بدره نوا لمزن جیره باسو خواسته انشاءالله کراسه که من هر باسک اکو آگه دارن هر باسک یک وطارم بای ترخان کردوا بلان بریارم دا وطاری جن بکم دو وطار وطاری کان باس لبونو پیک هاتو لانی میجوی دروز بونو وردكاري كاني دروز بونو اوشتانيك او بلغو او حديثاني لسر بوني جنوكا هاتوا و اوشتانيك والأحاد سكاناتوا باس لكاري غاري كانيكا هموي باس بكين وطرحي بكين باشان لو تاري داتوا بإذن خواهي قولي مهرمان لو تاري حفده يمانا هولا دين تيش بكين السر او بابتاني كدين بيشو لموضوعي جنوكا هاتيت جاني زلام كاري غاري چنك لسر زلام آية چاو بي سي راسا او موضوع علي كوايسك قولترين موضوع عباسكاني سوشيال ميديا يو هر زلامك بني جنوكا يكشو تجياني و دنيات يكشو تمليكا و همو مالكان بربون لجنوك اما انا تاچن راسن تاچن درون تاچن حقيقت يعني تاچن سنور يعني هيا بيوستكا لمباس وخواسا باسي بكين امرو ان شاء الله وكو باسي اكين بوتان باس لخلقي جنكين امس جيره باس كباس مان كرو باس لبوني خوا وباس لخلقي اسمان كانو الزويو او هوا وردكار كان من لهمو يا باس كردوا تفصيل مان داوا بيش او خوي غرو مهربان مروف ادمي زاد دروس كا گندارن تري دروس كردوا بنص ايات قران جنوكا بيش انسان دروس بوا بنص ايات قران خوا فرمي والجن خلقناه من قبل من نار السم يعني بيش او جنو كمان دروس كرو آيات كاني تريش بلغن و تأكيد ان كامشو إن شاء الله اما شب زوري كيانا كين پش بخواي غورو مهربان كواتا جنو كا پش مروف دروس بوا وكات يخواي غورو مهربان انساني دروس كرت خواه فرماني كر بهاموس اسمن سجده بوا بوان لظمني ملائكة كانوا اوانيشي كوالا جنو كان خواه فرما إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه واتا بنص آيات قرآن جنو كا پش مروف دروس بوا جن لقرآن خواهی گروه مهربان چند جار باس یعنی کردوا 34 جار لقرآن ناوی هاتوا 22 جار بلفظ جن هاتوا حول دم شلان دیکل آیت کان تان باب خیانم وا 8 جار لقرآن بلفظ الجان هاتوا و 1 جارش بلفظ الجن هاتوا گمانی تیاد عنی لعنی لغوی جن و جن لقل جن معنای معناي عامدا معناي لفظي قشتي أدا بشويكي قشتي عفوا جن لقل جان معناي عامي جنوكا أدا يعني ناو اسمي جنسي ناوي أنا بلام جنيان جني مفرد يعني تاك يكلوانيا يك يكلوانيا كباس يكال قرآن خواه بين جار لفظي الجني بكار هنا اچين أسر آياتا كان بخيري بوي بزانين أو آياتاني كال قرآن باس لجن أكا چين آياتا كان خيرين مثلا بو نمونا خواهي قرم ربان لقرآن أفرمي وجعلوا ما أعتنك كلمة جني تايا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم طبعا الجن اللي هو بدل شركاء جماعتك جني أنا فارس خواه أفرمي كوم الله شريك أن بوخ ودان أبوك شريك كان جن بون دان وبوخ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أتاك وتايل سوري أنعامة
زور ترينيان لسورة انعام باسيكرو خواهي الآية تلا فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن همو بيغنبريك كومل شياطين ماندانا ودجمنياتيان كرو الشيطان كان لإنس ولجنوكيش هيك كتلو آياتنا خواهي فرمي ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس طبعا هو مفسر كان دو تفسيريان بوكر دوا خواهي فرمي للروج قيامة خلق همو يحشر أكا بخلق أفرمي أي جنوك كان إيوه استكثارتان لإنس زور كرت هنديك لزانا كان فرمون استكثرتم من الإنس يعني زور يعني كارتان لسر إغواء لاداني إنس كان كرت هنديك يتري شاء الله استكثرتم من الإنس يعني هولتان يعني هولتان داو وسوسو قمان زور بو إنسي دروس كان استكثرتم من الإنس يعني زورتان كردوه لقل خوتان أبيان وندوزخو أما تفسيري مفسرة كان بو كلمة استكثرتم من الإنس لا يأتي ترى أخوها فرمي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي هل سورة أنعام آية وكو باسم كر زور ترين ذكر جن سورتك كزور ترين تابع سورة أنعام لدعي ولا سورة أعراف أخوها فرمي قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار آياتك ترماني أخوها القرآن فرمي هل أعراف آية فرمي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقی که زور من دروس کرو زور لجن و انس خواهی گره فرمی دروس من کرو این خین دوزه خواه لآیت تره لسوره اسراء خواه فرمی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هم جن و انس کو بتوناتون کم قرآن بیر لسوره کهف خواه فرمی فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه لسوره نملا فرمی وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون لسرين نملا جارك تلخوا فرمي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لسرين سبا أخوا فرمي ومن الجن من يعمل من بين يديه بإذن ربه لسرين سبا جارك تلخوا فرمي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أما أتانا إيش إشمان بيك أو ادعاء غيباني كوائس أمر إن سكاني كان بناوي جنوكوا آياتي كتير خوال قرآن أفرمي قالوا أولى سورة سبعة آية هم جاري كتير أفرمي قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون لآياتي كتير أخوها أفرمي وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس لسورة فصلتها لآياتي كتير أفرمي أرنا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا آياتي كتير لسورة أحقاف أخوها أفرمي أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس لسورة أحقاف جارك فرمي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لسورة ذاريات فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لسورة الرحمن فرمي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لسورة الجن فرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن جارك كثير لسوري جن أفرمي وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا لسوري جن جارك كثير أفرمي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أما هم ذكر كلمة جن لقرآن بسدو جار لقرآن هاتوا حوت جار كلمة الجان لقرآن هاتوا خوا ليك لا تكان لسوري حجر أفرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم ويا آيتك كثير لسوري نحل أفرمي وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب لسوري قصص أفرمي وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا لسوري الرحمن أفرمي وخلق الجان من مارج من نار جاري كثير الرحمن أفرمي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان جاري كثير لسوري الرحمن أخوها أفرمي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لآتكيك وتأي رحمنا فرمي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أو حوجار لقرآن بين جار كلمة الجنها تواخوا فرمي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لآتكي تلاخوا فرمي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لآيات كثير لسورة الصافات فرمي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وأروى لسورة الصافات جاء كثير فرمي ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولك وتاية لسورة ناسا فرمي من الجنة والناس أما هم ذكر جنب لقرآن بوي بزانا
بون لقرآن خواهی گروه مهربان 34 جار باسی جنی کردوا ام باسانی کواهیا با اجماعی هموزانا کان متفقن جن کومل کائناتی بون هر کسی باوری پینه بی باوری بغیب نیا و پی کافر ابی انکاری آیت قرآنی کردو الا مگر کسی تأویل بکاوکو کومل اک لفرقی ظال گمرا کان تأویل یان کرو با معنی جن بونمونا معتزله ومرجئه وجهميه وكملك فرقهن اراء انواعها كوجن وكبونينيه بعقلانيه كان لبرو تشاو نايبينيو جن وكبونينيه وهر انكار ينكردوا او اياتنا معناها شيء الجن والانس يعني الانس والانس يعني هر انس كشتي هر انسانه بهالحال امقسانه زورهن واضح دياره اجماعي هموزانا كان الى سرك وجن هيك كلمه مخلوقات كان خويا غير مهربان دروسي كرو بيش انسان دروسی کردوا زارا کن هندی کن فرقیان کردوا اطمان باس اطمان جن و جنه هاتوا افرمون جن و جنه جمع جن الذي يقابل الانس جان مفردكه يعني يقدانا او لا يهنك لمفسر كانوك ابن كثير افرميه الجان باوكي جنوك كان الشيطان باوكي شياطينه باوكي الشياطين آدم إش باوكي إنسان ابن كثير وعليكم الله كتير لزانا كان رأي أنواعي كواد جان جاواز لا شيطان وقولي راجح إش قولي ويا كواد شيطان إش بس يكل جنوكا آية شيطان باوكي جنوكا إن خير باوكي أني كي قولي راجح وتا الجان خوانا ينا الجان وأوان لنوي أوان خواه فرميه إلا إبليس كان من الجن أواني كألين جان جاواز لا شيطان ألين شيطان كخوا فرمي كان من الجن واتا وكوچون جنوكا لا يعني خير وشريتا وكوچون جنوكا لا اگر دروس كراوا اميش هر وكو او يا چون لا يعني خير وشريتا يا اميش لا انا شركي البجاردو جنس شركي البجاردو بويا مخالفه كردو اما لكم الله يقسن لسرين اصلي بابتك وتان الجن وانس يعني قولي راجح اذا انا كان وتان كوا الشياطين ايش بشكل لجنوكا كان واجب لسر ما إيمان من بيبيت كوملك مخلوقاتي مستور هنك لزانا كاني أمسر دمي خمان نك إساك خماني تيان آوا أمس صديان صدي بيشو خمان صدي نوزدا وكو محمد رشيد رضا وكوملك كتير بيان وابوا أوانيك لقرآنات والجنوكا يبريت يلا ميكروب وبكتيريا وعو مادة حيويانيك سيمرو بمواد درمان وشد جايتيانا كريبا انتبايوتيك وانا يعني اشتزين دوكانن او شت الزندوانن كوا التهابات ونخوش يشد لياني انسان دروسكا ببلغي شي ببلغي كوملك فرمودو احاديث كلا حديث كان اتو مثلا في عمر صصم فرمي ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فرمي وتاني بنا اخينا روهر ميكروب ومواد ميكروب ومواد اوش ثاني وهنيك طبعا ما بوكو مفهومي بابتك كوملك زانن اهل السنن ولا بابتك تيجيشتون وام قولنا قول جليكي مرجوح مخالفي او نصانا كباس لواكا جنوكا جياندارا واني جار قسان كردو لقل خلقا ولقل بيغمبر سليمانا لقرآن لتشن شو نباسيكا كقسان كردو ولقل بيغمبر سليمانا كاريان بو كردو رويشتون لسبقو كرسيان بو يلقرتو عفريتي جنها بو اشتيان يلقرتو يعني ام بابتا ربتي بميكروبو بابتي ميكروبو اشتانا وانيا ام قولانا قشتي قسا قليكن بو خلقاني كي ناتو ان تصوري بابتا كبكن اما جرينترين موضوع بو انساني مسلمان وتعالى ما تيبقيك اما بابتك غيبيه واجب على سري ما باوري بي بيدي نابت اما انكاريا بابتك بكين لبرو تشاو ما نايبينه اما لباب اخوان القران فرمي الذين يؤمنون بالغيب اما غيبه اخوان القران باسي كرو تفاصيل جوليان جيانيان تشونن بيش انسان دروز بون ايشان كرو على قلب پیغمبر انا كاروباريان بو لسر زاويه كاريغري انا بو وجودي انا بو تنها حديث اشمانيه بس ان شاء الله سر تاكيد كرنا ولا ما لبروا كاتي اخوي قالوا مهربان جنوكا دروس اكا جنوكا لا اغير دروس اكا ماده دروس بوني لا اغيره بنص ايات القران خوا فرمي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون طبعا ام تفاصيله صلصال شيا حمأ شيا مسنون لباس خلق ادم تفصيل لان بباسكم ورد كاري كاني چونيتي بيكاته دروس بوني ادم باسكن ان شاء الله طبعا فرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم وتا لا اغير لا اغري كي بلاي صدر دروس مان كردو اغري كي گرم شيطان مان لپيش جن عفوا جنو كمان دروس كرو لپيش مروف
دروس من كردوا يان خواف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس من دروس كروا بس تنياب عبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خوا خوي رزاق بيستي برزق أوانية بلام خواي قرمي ربان جن وإنس شي دروس كردوا لصحيح مسلمات وبيغمبر صلاة والسلام يقول سيربا فرمي خلقت الملائكة من نور ملائكة لنور خواه دروس يعني كردوا بيش لدرسي بيش وترى باس من كرد وخلق الجن من نار جنوكي دروس كرو لآقر وخلق آدم مما وصف لكم آدم يشي لهو دروس كرو كبوتان باس كراوا شكا آدم بچن قناغي كاتي بريوا لشونا كا فرمي لطين لشونا كا فرمي لتراب لشونا كا فرمي من طين من حمأ من حمأ مسنون اوانا قشتي كومولي قناغن بسريات شوا لشونا كا فرمي من صلصال كالفخار امانا تشين ان شاء الله ولا درسي باسي آدم تفصيل دين اور دكاريانا قال القرآن فرمي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وطلب الله سيء آقر جنوك يدروس كردوا كواتا ابن كثير رحمته قال فرمي جان باوكي جنة إبليس إش باوكي الشيطان كان فرمي جن وكمروف خير وشر تيايا آدمش خير وشر تيايا إبليس بس شر تيايا ملائكش بس خير تيايا او جاوزي كردوه ابن كثير لتفسيرك يا رحمتي خواهي لبي هيج رقائك ما نيه بوزانين هيج معلومات ورقرتني هيج زانستي هيج علمك لسر جنوكا إلا او دقانيك لقرآن السنة هاتو لغير يا مركز اقساك اقصي زيادك هركي بلغي هبو لشتيكا حديثك نصيك بيبو مفهومك الصحيح هبو لي ولا قرين مفهومك الصحيح نبو قصي ام لا ولا بو أبيت أمانا قشتي بخرية تلاوة وأن فوزاي كوايسا إمرو جنبوتا نيوي خلق نيوي سر زوي سابو خمانا كسك لمالي خويا بيسي جنهيا يعني نسمي جنوكا لا مروفا كان زياترا لناو مالا كانا قشتي بربولا جنوكا وأمانا بيوستا تاك بتاك لموزوعا كان تيبقين ولا ينكي الرون بكين وبلغا كان بخين الرو بويتر خلق أو خلقاني كوا أهلي كومنتي بيقدقين يقدق اشتيك بينو يتري يكسر دسكنا بريار تازه خوي يكلا كردوتو لسر كومال بريار قبلناك بهي جوريك لعلم جيو بقرية تواوي جي هر كسي كوي وتجي زي چيوت نتيجة كي دسكرة جني ودانو قسكرين بي اويلة موضوعك بزاني وبكوليتو جنو كان نيرو ميان هيا منم قسانتان بوكا مرشي بلغم نهاورتو بيدن ناو تشاو ما جنسي نير جنسي مانه بلغمان لسر ما تشيه بلغمان آيات قرآن قوافن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راق رجال يعني بياو بياو نيرا حديثك ترمان هيا زيدي كوري أرقام جيرتوا بيغنبر صلاة والسلام يقول السلام فرموي كاتيك چون لدشتاي سر أوتان كرت بلن أعوذ بالله من الخبث والخبائث فرموي إن هذه الحشوش محتضرة ام دشتانه جنوکه وشتیتیه بلن خوای لنیرو می جنکان فناتان پیگرین او بلګی لسره ویکا جنوکه جنوکه نیرو می هي بلګی صحیح ما لسری هي جنوکه خواردن اخوا بلګ معنی خواردن اخوا بلې بلګ معنی خواردن اخوا اسمه بلګ معنی کملایکه نن نه اخوا درس پیښو بس یې معنی من کړ بلم جنوکه نن اخوا بلګ معنی لسره مچیا بلغمان وتانيك لصحيح مسلمات وبيغمبر صلاة والسلام خوالي السربي أفرمي إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هركس يكتشو مالي وبسم الله كر لسرنا أنا كي بسم الله كر شيطان بهاوركان يلا أمشو مجالي خواردنو خوتنو ما نو ما نما لما الله أفرمي وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله كاتي تشوه مالو بسم الله نكر ناي خواي نبرت قال الشيطان أدركتم المبيت أم شو بو خمان شوين إسراحة من دوزي ولم مالا هركس تشوه مالو سنة بله بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا سنة إنسانة تشوه مالو ما بيجي يعني لاني كما قرنا زاني بسم الله تشتجوره لمال بسم الله بك أفرمي وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء لسر خوارنا كيش بسم الله نكر شيطان كان لين أمشو بخوما نانو خوما حلال كرو فندق مضعما أمشو لما لا لبرو خوانا كي بسم الله نكر أما لصحيح مسلمات
وارو هلا حديثك تراتوا بس لا اواك كانسان ذكري خوي غرم مهربان بك ابيت السبب صرف الشيطان ودور كوت نوى الشيطان وكم الله احاديث من لسر اما هي حديثك يزور سير معني بتن يرم ولا سر ام بابتا ابو السائب مولاي هشام كر زهره كناوي نات وبس بكنيه ناويات ابو السائب فرمي انه دخل على ابي سعيد الخدري في بيتي طبعا هيك كلامك الروايات لابو سعيد الخدري صحابه واكن قال فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى او بو عربك يخنمكم لك عرب يوم اللي يجري حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في عراجين في ناحيه البيت افرمي ابو السائب الله تشوم ولاي ابو سعيد الخدري تشوم ماليانو سيركم جوليك ليك لسوتكاني ماليانا هيا فالتفت فاذا حيه ابو سعيد سيركم نيوجيكرت سيركم نيوجيكرت شاورن ممكن يوجيكي توكا بينيم جوليك لناو ماليانا هيا ام حديث الا صحيح ماي مسلمه هيا افرمي بينيم جوليك لناو ماليانا هيا سيركم ماريك على مالنا ماريكي غوري الله يكسر اوسيام برون بيكوجم فأشار إلي أن اجلس فجلست على أبو سعيد لنا ونجاوتي بهم داني شوازي لبيرة فلما انصرف كاتك السلام داو ونجي تواكر أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت الله مالك لدور دوتي أو مالك بيني وتنبله فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد حديث عهد بعرس أفرميه فتاك تيابو حديث عرض حديث عهد بعرس هذا تعزجني خواست بو كات الدرج شنو خندق جنگي خندق بوتان كرت كمو بابتكا شنو جنگي خندق جرجر بروج تعززاوا ابوي پیغمبري خو مجان دبرون بلاي خيزانه كم زن پي سي اش تي كي پي ام ني ارمو بلاي الله بي انصم اذنيه دا اگر ياو بلاي خيزانه كاني بلاي خيزانه كي خوي على روج كان هاتو بمال بينيج نكي لناو حوشي ماركا واستاو ناشته مالو امش گماني كركسه كالا مالا الله شمشيركي هالكيشا هل سيأتي وجورة الله كات كروش تجورة الله وجنكي وتي دجمني خو آخري كي چي كي تهيني اتمال وتي پلما كبريار مدى برو جورة بزان چي بيني الله كات چو مالو بيني سيركا اجده ماري كي گورا لنو ماليانا افرميه كاتي كواش شمشيركي لكيشا غريكي و بدالي لحديثكات والله نازانين كاميان الله دايلي كشتي ماركي كشت بلام نازانين كاميان بلاو مرد معركه بلا امرت يا مروفكه بلا امرت صحابي كره زو رحمتي خويا لي به افرمي دعاي بس كمان جراو بو پیغمبر صلاه و سلامي خويا لي سربه پیغمبر خويا صلاه و سلامي خويا لي سربه فرموي دعاي خي عثمان دعاي خيري بو بكفر فرموي استغفروا لصاحبكم ثم قال دعاي فرموي ان بالمدينه جنا قد اسلموا فرموي لنا مدينك ومال جنوك هي مسلمان بون فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام اگر شتیکتان بینی لم هوا موشتان لم مالتان سر رجع قداری کنن لم مالتان در بچه فإن بدا لكم بعد ذلك فقتلوه اگر هر نتون او کتابی کشن فإنما هو شیطان اگر مسلمان به الرع اگر مسلمان نبی شیطان بی کشن اعتیادیه کی شیطانی اما حدیث که امام مسلم روایتیه که حدیثی که ترمانیه هر امام مسلم روایتیه که دایک عایشه گرتو افرمی فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول لما سيرم كرب يا غمي خاصة صم ديارني جماني كوت الظلمة كتشو ولا يجنا كاني تري الله شوم قريام قريام دسم كتات تاريخ بوهيش ديارنا بوشوم ناو مزجوتو دسم دايل سيركم يا غمي خاصة صم لناو نيجاي لناو مزجوتكا هردو بيرك كردو شو تسجدا سرينات زوي قيوم نذكر دول دمي بزان تشي الله يوت اعوذ برضاك من سخطك خويا برازيبوني تو بنات بي اغرم لو اللي منا رازيبي وبعفوك من عقوبتك خويا يعني بعفو لي برديت بنات بي اغرم لعقوبته لو عقوبه بدي ويفرم وبك منك لا احصي ثناء عليك خويا يعني بنا بخوت لخوت اغرم ناتو انا ثناء لسر قوري وشكويتو بكم هلو نم بي اكري الله كات السلام دايوا بنيمي بدوايا هاتوم فلما انصرف قال يا عائشة أخذك شيطانك فرمها عائشة شيطان دستي قرتو هاورتي شيطانكت بالتي بيوانا الله فقلت أما لك شيطان تمي بيغمري خابوتو الشيطان تيا قال ما من آدمي إلا له شيطان فقلت يا رسول الله وأنت تهمو مروفك شيطاني هي أمري بمنكر بيكا ما يبي أغنبري خواه توش شيطانة هيا
قال وأنا ولكني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم من دعوه يمكن بانك يمكن خوار متي مدا سركوت بس هاي سام مسلمان بو أو يتر أمر بمنكر بيناك خواردني جنوكا تيا خواردني جنوكا يك لو خواردناني كوا مروف خواردنا خو بسم الله لسرناك دو سيشتن اگر لابو دو اما ببيسي تر بسم الله اگر لخواردنا يك يكيان او خوراكا يك مروف خوراكا خو بسم الله ناك يعني خوراكا كا ايثا باشي خوراكي جن بنقص حديثي صحيح يك يكي تر لوانا باشروي حيوانا يعني او حيوانا روث روث لزمان عربية بو او حيوانانا بكارديت كغوشت يان ناخره يعني حيوان وكو صقو جودريجو اوانا خوراك ايك يك لخوراكا كان يان اويا ويك يك شانو ايس قانانا كفر ادري لايس قانو حد بلغمان لسلم هيا همانا اگر بلغمان نيه بيدنا ناو تشاو مانا تاك بتاك يمانا باس يكين حديث معنى صحيح بخاري ام لفظي بوتان باس اكم لفظك لسنن ترمذي آية بخاري مسلم رياتك افرميه لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن بخاري مسلم رواياتك أفرمي تارات مقرن بإسقان وباشا روي حيوان لبر أول زادي زاد خوراكي جنوكيا واتا جنوكا لسيش تخوا لباشا روي حيوان لإسقاني فردراو لخواردني وكسي بسم الله إناك لخواردني وكسي كبسم الله إناك يعني تو مجالي يديك نكبة معنى وطن يتر بسم الله إنك روتي كابرا أبو أبق سيغوش ليرا وصرنش تنوير ما ولا يخوم وتي كابرا أبو وتي كاكا من فيرشتي زور باش بوما تيو إيه وتي أتشم أو نبي برت يرم بسم الله ناكم أي خوم أي خوم أقرأت شيء تدمم دواي بسم الله ناكم وهو خوم باش شيطان ناوتسكي بسوتي يعني أبا أول إداء الشيطان وهو بيبر أقرد أما فكري فكري يجي خلق الله قوم الله مفاهيم وري أجري برحل بسم الله يكردن لحديث يكاب يا غمصة فرمي كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديث حد سيكي زور دقيقة مش لصحيح مسلم آية أفرمي كاتي لقلب يا غمبري يخوى صلاة والسلام يخوى السربية أما دا أبوين كسمان دسمان رانا أكشاهتا يا غمبري يخوى صلاة والسلام يخوى السربية دسينك يا شاي أبوي الله فيضع يده بيانصم دسي دانا وإنا حضرنا معه مرة طعاما فرمي خواردني كابو آما دبوين لقلي بخين تشاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحي بكاتو دسي بيابكاو دسي بيابكان يمش فرمي فجاءت جارية كأنها تدفع يوب قرن ما حاجز يكي زور قرنقا كتشيك هات كتشيكي منال هات وكو يكي بالي بيابنا هات بخير اي دسي برد بخواردنك فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها بيانصا صم دسي قلت ثم جاء عربي دسي قلتني يلا دسي بابوا دعاي بيايكي دشتكي هات بخيراوكو كأنه يد كأنما يدفع فأخذ بيدي بيغمي خواه صلى الله عليه وسلم دسي قلتني يلا دسي بابوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمي خواه صلى الله عليه وسلم فرمو إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه فرمو الشيطان أم خواردنا بو خوي واحلا لك كان هولا دا بسم الله إلى سر نكريه وإنه جاء بيد بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها أم كتشي هنا بوي دسكاتنا وخوراككا دس يمقرد نمي الله دس بيبكا بوي الشيطان لين أخوا فجاء بهذا العربي شو هم عربي شي هنا دس يبرد بوي دس بيبكا يا كم خواردن بسم الله إلي نكري يتري مج مجال ممي بسم الله الله فأخذت بيده نمي الله دس بوبا والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها فرمي سيون بو خواهي يعني مني بدسا كانت الدسي مقرد دسم لنا ودسي شيطانك يشابه دسي لنا ودسي أبو أما حديث نص حديث لصحيح مسلم آية باش آيات القرآن معنى باسي جنو كمان بوكا كبر يكبر كوتته خواه القرآن فرمي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعت كوتاي آية كان لسوري أحقاف لكوتاي سوري أحقاف آخر لا بري سوري أحقاف برون بيقول النوى أما حديثك من لسري هاتوا حديثك إمام بخاري مسلم روايتك أفرمي ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأهم كي روايتك ابن عباس لصحيح بخاري مسلم آية أفرمي بيغنبال صلى الله عليه وسلم قد جنوكي نبي نوى وقد ناتوا قرآن ينفير بكار راس توخ أفرمي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى السوق عكاظ
لقل جماعتك لمكة لسدمي مكة چون بو بازاري عكاظ بو اوي خلق بانكن پیغمبر صلاة والسلام يخوى إلى سربية اچو بو بازاري عكاظ ام مقطع جو بگرن بازاري عكاظ شوني مشركينو دجمناني خواو شوني قوراني وتنو شعر وتنو كوبو نوي خلقي فاسقو آفرتي روتو شوني خرابو اوي خراب على بازاري عكاظ آكريا يعني تيكلو بيكل الجنو بياو انواع واشكالو قوراني وشعرو برلايو حتى شي خراب سوقي عكاظ شوني برلاخاني مشرككاني قريش بو پیغمبر صلاة والسلام يخالي سبيل لقلها ولا كاني اچبو سوقي عكاظ بو ويدعوي خلقك تصويري بكن لشوني قابشن ها هو بو چي بو چو تبناو تيكل الجنو بياو او شوني شعرو قوراني ويني مشرككان بو اچي بو شنانا ها او شتيكي زور خراب ايكي انساني بانخواز همو شوينيك لسر زويا بو شويني بانخوازتنا پیویست لسر ملاکان بچن بو شوناني كوا شويني لشفروشي و تاوان و خراپا كاريا رون بانيان کن لیک اك لشاركاني مغرب مركزي كي گوره گورترين مركزي دعاريا پیوه كي بانخوازي سعودي خويل اصلا سعودي نيا خويل اصلا ايرانيا بلان لسعودي نشتجيا برون سيري كان فيديو كالي يوتيوب هاي دعاي متابعي بكن اچه تناو یک یک لسوقی دعارا کان اما شوینی لش فروشیه خلق راب و زینا کابره بریش و عمامه و چه تجورو شن همه کیه ما چون هاد شه آیات قرآنی هن بو خوینه الله لخواب ترسن ام دنیا تواو ابه والله محاسبه اکرین اما آفرتا کان تین نیه کشتیان اگرین چون توبه بکین ای شیخ واسترین دلیان راه چلا کینه شوینی بانخوازی لهمو شوینه کان پیویست زانکان پیوانی خواه بچن بوم ناو مو مرکزان او شنانه و گنجکان دورن لمزگو تکان چون لگل یادانشون سرخوش با سرخوش به روبانی که پیبش آگه دار با شتیکی سرطان بو باسه کم امیده کم انشاءالله بیت سببی گرانوی خلکی کی زور کره کی گنج انشاءالله سردانش مکان لما ویا لیک اک لشارکانی کردستان کر یک اک لمسئول گورکانی کردستان بوی آماجه بناو حزبو مکانتو شتناکم هیچ مرامی اوانیه بلام گنجک که لولاتانی عالم جائزه نوبلی لقماره ایناوه لولات قبرس گورترین قمار کراوه گورترین جائزه عالمی لقماره بدست ایناوه خوی بو می باز کرد طبعا ماوی که زور پیوندی پیامو کرده بو من نمتوانی باوی درسوشتو جوابم ندابوه و تیم یعنی حتی اگه مولا آوا قصه عاطفیشی بام نردو با جوابم ندهی تو من چهاری تو مو من درن جوابم دعای وا درن جوابم دعای وا و تیم ما ماست من جایزه نوبل مورگرت ولا لچی لقماره هفته و نام چند دفترم بردو تو لیک اینا جایزه نوبلی اند پیم دعوا هاتوم تو سر خوشم لقبرس فندق که خوام پالک تو مسیر موبایلی که کم سیری تیک تو کم کرد ویدیوی تو اتبر چاوم مقطعی که میگویی لیکر دلم راحت شد که گریم بدوی ویدیو کانی تو گریم گریم گریم او شو زور گریم تو خواهی بگریم تو باک پیمان بی پیمان بی بگریم تو باک هات مو با مال هات مو با مال چون پرسیارم کرد پیوندیم کرد خودت و جواب من نداد طبعا معاوی زور پیوندی با منو کرده بود من لبرو لناو درس آبوم لناو محاضره شنید بوم المهم جواب من نداد بود و تی پرسیارم کردم چیب کم مالکی زورم لقماره های و تی آن بیم مالی قماره کد گشتی ببخش منش پارم بس پاره قماره 168 دفتر پیوندیم اکرد پیتو اموت ما مصاب بس جوابم در 168 دفتر کان یرم با تو برو بیکر مزگود بیکی تایر چی بیکم مالام تو جواب من نداو دام لجنه یکی تر بردین یعنی ملیون اکو 68000 دولار شلا خوی گویلی بیم گنجا و تی ما مصاب هاو رکانه موتیان تواو تو افلاس بوی سلا صفر دست بکه و تو ما قینا تو بام بده ساور گرام و تو ولای خواه ایشالله خواه رزق منابر تی با پیرم زور زور دوله منا نردی شون مالا المانیا یا لخستخانه نزیکی مردنیه تی نردی شون ماو تی برون بانگی کن بوم با پیرم حزیلیم نبو لبر و قمار چی بوم بانگ میکرو تی کرم خوم پی تو بینیو تو با که تو باب که بگرار و بلای خواه تو مالا با پیر تو بام کردوا تی دیم آدم تو بات کرو بی اما سیه کی مالا کم با تو تیسیون بخواه ما مصاد دیان اونی اوسط و شصوش دفتره دایتی پیم ایسا مطعمه که دروس کرو لیک اگل شهرکانی کردستانه
بو فقير سيجم خواردن دريتا فقير وإذا خريكي دروس كني ميوان خانيكي قورية بو خلقاني كاشوين يعني بش نوشوين أنا بمين نواتي وبيماني داور رخراوي كي خير خوازي بكا طبعا جمعي بيشو تلفوني بو من كرت وتي ناو ما تتو چم بو عمره وتي لبر خاطري فروشني كومالش قوشد بو دروس كني رخراوكا خوم دو أخستوا بريارو أبو أم جمعة بلاي من جمعة بكا بلان قسمت نبوة تايس بان خوازان همو شوينك شوين يعني أبو إلي راوستام لسر أويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجبو بازاري عكاظ كشويني فسق وفجورو تاوانا كان يهلي قريش الشعر وقراني وأمانية بان خواز بشتناو خلق لناو بازارة بانكات لفستيفالي بازارة مقصب كين بو سروتو بو سرخوش بو نيوش نكر مخالفية أي كين يعني ما فرماني بيغمبرة صلى الله عليه وسلم يعني ما أخلاقي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم يعني بيما أعلن برون لكون جيمز قوتا كان أبو خوتان صوفي قو شيخ نقاب يعني ما أبيد دعوة كان من بقين هاموسو شكاني دنيا با عرقورة كانش قوما لي با ملحدة كانش قوما لي بقرن با سروتا كانش قوما لي بقرن تصور بك يعني ملا جاربا شمت الدائرية كو تشاربين سفوراتون سروت عيب ما توسر برزو برسياري شون يوجيان ليهم كردوا دهو مجالي تيايا خيري تيايا بو فيري نكن لقلشا بيشين مادم تو نباشي بيسر بوش بدا تو بور ريلا خلقا قري دعوة بكا بو اسلام برحال بابين وسر موضوع كي خومان افرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقلكم وليك لصحابانك صحابة كان يتوبوا السوق عكاظ بو القرآن بو خلق خيوني لو كاتا افرميت بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم يقوى السربية لو كاتا طبعا روايتك اواتوا افرمي اصلي موضوعك اوا بو كومالك شيطان لو كاتاتون دانشتون لآياتك باسية كاتونك لسوري جن لسر أمدا بزي وتيان وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع لآن يجد له شهاب الرصدة باتني بيغنبال صلى الله عليه وسلم يقول هذا السربع علاقة شياطيني لقل عصمان برا شهاب يان بوان يردلا لنا وبران تيان بزان ما هو كاري تشيا بلاو بناو بسر زوية بقرنزان هو كاري تشيا عصمان من لمن عكراوا جماعتي كانت لا يسوق عكاظ قيان ليبو زلامك يا قرآن أخينا وتيان بخوا ما هو كارك يا أم وشانية قال قرآن أفرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا تكبر للسورة الجن أبي خلنه لآية تريش أخوة باس يا كافر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا كان يقول بك رمزان شيئا قرآن أي خيني قافرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هر يقول لآية كان قد يكسد شنو بناء قوم كان يقول يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به من إيماني في بيرنا بيغنبري خوايا هاتوا أما سرت هاي إيمان وباور هناني جنة كان با ببيغنبر صلاة والسلام يقول اسم المسلمان بنيان كاتا أما نكو مولا بلغي زندون لقرآن السنة كوا جن بوني ها ودينا ناو خلق واتنا مالي خلق ولا خلاكي خلق أخوان والتواجد يان لناو كو مولا أو موضوعي كأمينية توا برسيالة آية أم واقعاني كيس امروب وتواقع لناو كو مولا ما حتى خلق يجن شو تجاني وا قرآن أخواني تسرياو هاواركاتو أرشيتو كفي سبيل ديريتو لسر زماني عند سكات قصة كردنو بناوي جنو كانوا كابرا بعربي قصاكا بانجليزي قصاكا وش بكار ديني كلمات بكار ديني آية أما براسي أمانة جنن أما جنو كيا أما منو بلغة ما نهبه أبي الدليل صحيح ما نهبه بي سلميني كوا أمانة جنو كان أجر دليل بان هبو لدرسي داتو وتنرونا كينو جن كاكا أما دليل لسروي كوا أم خلقك شي جنو كالا يعني دليل إيش ما نبرون يا كانوا علن كاكا ما درويا أصل أساسينية ما كمال خلقيا خيالات وترهات الدروسيان كردوه كام أنا أول دم لدوتاري دهت وإن شاء الله بوردي باسي أو موضوعاني تشاو في سيو يك كلو باب تاني سزورتين برسياري ليكرو خلق آية جماني لدروز وايا جنال مال ما أنا آية سحر ليكرو سحر كني كاري قريه آية مسي شيطان شون آية شيطان لسر زمان قصة كا آية تشاو في سي كاري قريه اما نه کوملش تی غیبین پیوندیان به باسی جنوکه و هیا. در درسی هاتوا پشتیان بخوای گارو مهربان
باوردی باسلم بابتا کین خوای گورو مهربان هدایتی دل من بده رگی جان من پیشم ده دست ما چکه ما وسیان خوای گورو مهربان یرمتی من در رگی باش من پیشان بده خوای گورو مهربان به گورای خوای اسلام کته برنامه جیان من دل من پر لنوری ایمان بکا ایمان من به جور یک لب کا کلی من راضی به خوای به گورای خود دعوت لیکم شفابونه خوشکان من بنیر او کسانی کا دعای خیرین لمن کرو چه نخوشن چه منالیان پیوسته چه زواجیان پیوسته چه کشه خیزانیانه چه هر شتیک لدعوه کن دعوه این کرو خواهی گن کاریان باسن که امین یا رب العالمین.

ڕێگای گەیشتن بە خزمەتتان گەیشتمەوە. ئێستا باسی ژەهری سێم ئەکەین. ژەهری سێم گوتمان چوار ژەهر هەیە، دڵ فاسید و وێران دەکەن. یەکەمینیان باسی زۆر گۆتمان کرد، دوام زۆر تەمەشاکردمان کرد، ئەوڕۆ باسی زۆر خواردن دەکەین. ئازیزانم، بەڕاستی یەکێک لە هۆکارەکانی تەمبەڵ بوونمان لە عیبادەت و کزیمان لە عیبادەت و غافل بوونمان لە عیبادەت زۆر خواردنمانە، چکە بەڕاستی زۆر خواردن دوو ئافەتی لە پێشە، دوو ئافرە، دوو ئافەتی توش دەبیانی. هەر کەسێک زۆر بخوا بە بەردەوام عیدەی پڕکە، توشی یەک کۆمەڵ ئافەت دەبی، دویان لە هەمیان خەتەرتێ. یەکیان زۆر خەویدێ، زۆر خەوی دەباتەوە، دومینیان بەڕاستی زۆر تەمبەڵ دەبی لە عیبادەت. یعنی بێزگەلەوەی کە لەما دەفەرمووین بەڕاستی دەرکەکە لۆ شەهوەت بوونەوە، چکو هەرچی ئارەزوو شەهوەتە لە تێری ئیش دەکاتن کە ئیشی کرد، ئەتوو سبحان الله پێ بە هیلاک دەسی و تووشی ناڕەحەتی دەبیت. بۆی پێغەمبەرمان تازی سەر و نوری چاومان محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم فەرمووتی: ما مەلأ ئیبن ئادەم وعاءً شەڕاً من بەطنی. دەفەرمی بەنی ئادەم شتێکی پڕ نەکردووە لە هەمووی خراتر مەعیدەتی. یعنی دەفەرمی بەنی ئادەم هیچ شتێک وعایەک، جامێک، مەنجەڵێک، شتێکی پڕ نەکردووە خراپتر لە مەعیدەی. سبحان الله، ئەوە پێغەمبەرە دەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام، دەفەرمی خراپترین شت ئەوە تۆ مەعیدەت پڕکەی. دەفەرمی ئەگەر لابوددە کە نان بخۆی بۆی پشتت ڕابۆستی لێو قیمە سەڵ بەهوو سڵ بەهوو، یعنی ڕابۆستی بتوان ئیش بکەی، کار بکەی، کەسابەت بکەی، ژیانی خۆت بەسەر بەی، با مەعیدەی بکاتە سێ بەش: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نەک لنفسه، لنفسه. ئەوەیە کە دەفەرمی با یەک لە سەر سێی مەعیدەی بکاتە خواردن، یەک لە سەر سێی بکاتە زێی ئاو شەرابی، یەک لە سەر سێش بکاتە هەناسەی. بەڵام ئێمە نەک ئاو نەک هەناسە هەر هەمووی دەکەینە خواردن. بڕوا بکە هەتا ئێرە، ئەگە دەستم نە قوڕی راکەم برنجی دەردێم، هەتا ئێرم دەخۆم. سبحان الله، کەسێکی ئەوەندە مەعیدەی خۆی پڕکە، بەڕاستی ئەو وەختی زۆری خەو دێ، چکە خەو لەسەر مەعیدەی پڕ و ئاوەدان زۆر دێتن. کەیسان زۆریش نووس، زۆر غافل دەبیتن لە عیبادەت و لە خواپەرستیدا، و زۆر تەمبەڵ دەبی لە عیبادەت و خواپەرستیدا، و بەڕاستی ناتوانی هەموو حەرەکەت و سەکەناتێکی بکەی. و پاشانیش بەڕاستی کە ئینسان ئەوانەی هەموو لە قیس و ئەو خێر و بەرەکەت و عیبادەت و زکر و تاعەت و هیمەتە، بەڕاستی ئەوە دۆراو دەبی و خاسر دەبی لە ڕۆژی قیامەتیدا، کەواتە هەموو سەبەبی ئەوە کەیچە کە مەعیدەی خۆی پڕ کردووە. ئازیزانم، بەڕاستی ئینسان بە زۆر خواردن تووشی سەد بەڵای نەخۆشی دەبی. ئەوە قەرەوبوونە، ئەوە زەختە، ئەو سوکەریە، ئەوە نازانم کرد سوانم، ئەو چوری جەرجیە، حەچەند نەخۆشی هەیە، هەمووی لە تێر خواردن دێ. سبحان الله، بەڕاستی کەم خواردنیش سیحەتی ئینسانی خۆش دەکات. واللهی باشترین شت ئەوە ئینسان کە کەم خواردن بخۆوە بە تایبەتی خواردنی حەڵاڵ، ئەو زۆر گرینگە. کەواتە بابای سالیک بەڕاستی خۆی لەو ژەهرە دەپارێزی، لە دوور ڕووەوە خۆی لێ دەپارێزی. یەکەمین ڕزقەکەی حەڵاڵ بی، چکو ئاگادار بە ڕزقی حەرام کەمیش بخۆی هەر ژەهرە، ڕزقی حەرام کەمیش بخۆی هەر ژەهرە، هەر فاسد دەکات، دڵت فاسد دەکات. دوو، ئەگەر حەڵاڵیش بی دەبی کەمی بخۆی، بەڕاستی دەبی حەڵاڵیش بی دەبی ئەتوو کەمی بخۆی. کەواتە بابای سالیک چ دەکات؟ یەک، نانی حەڵاڵ پەیدا دەکات، چکو دەزانی نانی حەڵاڵ بەرەکەتی تێدا، دوو کەمیش دەخواتت بۆی بەڕاستی تااقەتی پێ بگری، وزەی پێ بگری، عیبادەتی پێ بکە، تاعتی پێ بکە، ئیش و کەسابەتی پێ بکە، ئیش و ڕۆژانە و ژیانی خۆی پێ باتە سەرێ، ماڵ و منداڵی خۆی پێ بەخێوکە و پێڕازیکە. بەڵام ئەوەندەی نەخوە کە وردی دوو مەتر لە پێشی بێتە دەرێ و پڕخی خەوێشی بێ، ئەوەندە خەوی لێتن لە کاتی تێربووندا. کەواتە یەک لە سەلەفی ساڵح دەفەرمی هەندێک گەنج لە بەنی ئیسرائیل عیبادەتی خۆیان دەکرد لە ئەشکەوتێک، کە وەختی جەمدا دەهات یەکیان هەردەستاوە دەگۆی: بەندەکانی خوای گەورە، ئاگاتان لە خۆبی زۆر مەخۆن، زۆریش ئاو مەخۆنەوە، چونکە زۆر خواردنی خواردن و ئاو وەتان لێ دەکات، زۆر خەوتان دێ،
که زونش خواب نوستن براس عبادته چی زور تان لدست دستی که عبادته چی زوریش تان لقیسو ایو خسارن من دبن عزیزان براسی ایم پیویستا زور وریابین لو لقمنانانی کدی خون زاره چی که خزمتکاری چی امام او بکر خواردنی چی لبوهی دا که خواردنی که پیش دانه اوش براجی بو یکسر یکم پارو روژه که شکن تستی برلو پاری دوام ببیری هاتو گویی آریکا که او خوردن لشی نه کره خوب گویی ولله او کبرای که عرافه یعنی بلن باسی اوی دکه او هاده بی او هاده بی لمستقبل او هاده بی او استیره او هاده بی دریتن اوی که استا فرگر او مرگر او هم پیدا لد در او وقتی هبوا گویی که ولله او هنای ابیش دوتم هنای یک زن تر خوردن آن حرامه یک سر سبحان الله دستی لقرجی خور اگر حتی خورشان دوا لبرتی تکن نیه اول لقمه هر صندک کمیش به حرامه بکوت ناو معده و توشی دلیپه و توشی جهرایی ببیتن عزیزانم سبحان الله امام زوینی که یکی که لعالم هر بر زکان عالمی اسلامی که با امام الحرمین داسرا و او اماما او پیشوا گورا طبعا بابی وی عفوا او امام الحرمين نا بابي امام الحرمين او ايش عالمي شي قوريه كاتك او امام زوينه دبيتن او ناوي عبد الملك او دبيتن رحمتي خالي بي دليت داشي زوين بدليت داشي امام زويني دفرمي قبول مني يك افرش شي لي بداتي اقدر با لغيري شي لي خوت نيدي كم نازانم او افرته بياوك او رزقي كلو ديتو حلال يا حرامه لو يكاتي كشي لي داتي دسم او رزقي وافرته خوارد بي حرام بي شي ركشي حرامه ككاتي لنا دايما من دعوه كم دنيت مزان سن سن بدق دي قد بنا عزيزانم المهم طبعا او امام اشفقي وشتي دبي خريش من زقفتو فتوى طلبي دبي روجك ديتو دبيني خزانه كي لخوش وانا خوشه او من دالك شي ولا كوشي افرتك شي اللي داتي طبعا هم رنجي تيكسو خوي تيك دا قلتي افرتك عفوا هيس كشي اللي مدي دي قري ادي داشي قلت والله وداشي دا خوشوا امش من دالك الدقريا قلت با كريك موشي رم لدبينا في سنه دايتي قلت والله او بينش دقيا شي اللي دادمي سبحان الله افرتك بريكر قلت باشا من برؤته خزانك خوي بخبر هنا من دالك شي لاقي قلت سراو بني كر او هاي لي كر حتى حمشي لك لكابو دوي هات دلي سبحان الله طبعا افرته قلت له اللي ذاك قلت كاك اخ نظام رزقي او افرته حلال يعني حرام تشيرك بزام حلال يعني حرام يساوي من دالي خم لو حرام قبركم تكوا بحرامي قبركم صالح نابيت سبحان الله وامام او من دال قبر ابو بو يك امام قبر كانوا يك العلماء قبر كان هم زار مزاد ليله قبل بيدك العناد شي ذكر لي فرمنا حق ناقرم اون دشير لما عيدي هر ما قديم سبحان الله بزان حسابي سيان كلي عزيزان براسي اقرب اي مش دماني بخوش مان تام لعبادته ولطاعت بكين ومن دال كان يش مان صالح بن باناني حلال يان بديني وباشا اقناني حلال حلال يش مان با كم بخوي اون دي نخوي كوا براسي مزاري جناح مو ببتوا وما لي بك براسي شهوة وآرز وكمان أو ندق على بيل سليمان نتوان عبادة وخابر السي شيء زوان بكين يا نتوان خدمة شيء زواني أو خلق أي بكين يا نتوان براسي إيشو كار كمان بزواني ببين السري بيز قالوا هيك قلت ما للاين الطبي زور خاردن براسي كومالك آفته نخوشي ودرد سليها بوي خلق دخوا ببارة دسي ببارش خوي لعواز ذكاته زابوي سبحان الله لا أثر دهات وكفي غمري خادة فرمي عليه الصلاة والسلام نحن قوم إما قوم يشين لا نأكل حتى نجوع ناخذ حتى برسي مع النبي وأقر برسيش ما بونان ما قوارد ناخذ أو ندب تيري ناخذ زبوي سري صحتي أصحابي في غمري خو عليه الصلاة والسلام أو كسانك كم دخون أو هيك كم خواردنا براسي كم بخو صحة تخوش دبي بوي دا عائشة دي فرمون رضا ورحمتي خوالي لبي والله لو تهاتين مديني سيروزان پیغمبر و آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام يعني مال من دالكش و خزانة كانشي سيروزان لسن يكتير ناني ناني أرديان ناني قلميان نخواردية ما شبعوا ثلاثة أيام من خبز بر والله سيروزان لسن يك پیغمبر علیه الصلاة والسلام و آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خزانه کانی، کتکانی، منداله کانی، هر همیان سر روز لسری یک تر نانی
قلمي أنا خوالي سبحان الله إذا براسي كسيك كزبط معدي خوينك زبط ديني شناكات أو كسي درقتي معدي خويني درقتي ديني خوشينايات فاسد دبيتا وكإيماني فاسد بديني شي فاسد دبيتا إذا براسي زور قرينجا يشيك لو كفراستة تبي يشيك لا لا خالة هرسالي كاني بابي سالك أوي كبراسي بردوام خوي برسيكاتا وبتايبكي وكو سنتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دو شمو بيشمان بروجي بي يان سيزده و تارده و بازده أيام البيض بروجي بي بحثيك مخين دوا لفرمي أواني كأو سيروجي بردوام لما جي سيزده و تارده و بازده بروجي دبن ودو شمو بيشمان بروجي دبن سبحان الله دفرمي أوانا توشي سكري نابن لبرسي شو كبراسي لينا قري هيك كاتك نسبي خويان نسبي شكل يعني لنا وخينيان زياد بي حتى توشي سكري ببيت سبحان الله كاتك كاتو دوشم بيشمان بروجي دبي يعني سيز دو تسار دو بالز لا ايام البيض بروجي دبي طبعا او اسرار زور غريبي تي يعني عزائب نير كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لو لنا وندي مانجي سيز دو تسار دو بالز هرب جاري كبروجي بتيار اوش علاقه شي بمانجو بمد جزرو جسمه بخمينه بهم حركة أو كم نداها يا زبوي كاتيك أو ذكي براسي خوش تلين صحة الدبي باش تلين صحة الدبي وباباي سالي كيش براسي ككاتيك برسي دبي أو كزيات العبادة دكا أو كزيات الإخوان زيك دبتوا أو كزيات الخدمة أو إسلامه أو صحوه أو دعوة دكا زيات اللي دتواني مطالع بك إما يكشي شمانية كاتيك مانجي رمضان دادي والله طلب كاني بولي ششمان ما مصا والله أما دماني بروزينا بن برسي مانا كاك علماء كان ببرسيتي كتابي عن داناوة جاي أتو كابل سيتي أتو سبني تيم لاندق ويا تأواري بهمون بهمون أجا شازة ساعات بروزي بي أو بري بروزي بون ما شازة ساعاته يعني قابلة بشازة ساعات أتو لبرسام ممري نتواني تيب جاي ويستينا جاي قابلة كا إمامي مراغي بيدلن ما بزانم شرح كتابي هداية كردي يقلع علماء كاني أحنافة سبحان الله بس يزد صالي أو كتابي لما كده أنا هر سيزد صال بروجي بو هتا أو كتابي خلاص كت سبحان الله همو إمامة بقورة كانوا همو إمامة عظيمة كان برو جاناميان بخينوا همو كتابة كان ينكدانا وببرسيتي داناوا يعني سبحان الله إمامي يقلا إمامة كان إحنا فكان إمامي أوي كتابي بدائع الصناعي هي صاحبي كتابي بدائع الصناعي أو إمامي أو إمامة قورة سبحان الله طبعا والي مسلمان دي تورب هاوشتا ناوبير لنا وبير أو كابريا كتبي بدائع الصناعي لبو طلب كان شرح دك لنا وبيري يعني تسار منزلدة كتبي تشكش كهاي أصولة أو تسار منزلدة هاش منزلد كتابي بس لنا وبيري قوتو يا ما العلم خود لنا وبيري نو مطعمينيها زم بزم أجا كم خوارنا شان لبو ناردبي لوي أو بياوا لبرسان بري لنا وبيريك أو زا سبحان الله بو برسيتيش او علم معرفته حتى طبعا بدايع الصناع كتابك مجادلات فقهي قالك زورتي ده او ابا اساني ببي كتابو ببي دانشتن وببي مطالع لا تواني بيلي بلام خواويكر او بس هاي او برسي بونوا هل همو كتابك ببر لبو طلبه كان قوتو او تبرو كتابي بدايع الصناع بخينو بزان داناني او كتابي بيضلي كلنا او بير او امامي او امامه قورة دايناو عزيزان براستي زور خواردن يجيك لو بلا قوراني توشي ايما دبيتن سبحان الله او حادثتان وبجرمون زور خوشا طبعا امام سعيد نورسي رضا ورحمتي خوالي بي ام بياوة قورا ام عالم قورا كإيماني حفظ كرد لتركيا براسي يقلو هو كاركاني حفظ إيمان لتركيا امام سعيد نورسي رحمتي خوالي بي طبعا او زور سيرو جانامه ايشي زور خوشي هيا هر بخوي لمجموعي نور السير الذاتي هي برجيكا بين خوش بران بيخينوا طبعا او اماما كطلبه بوديخين طبعا لقب بديع الزمان بو يعني اعزوبه الزمانة سبحان الله حموشتي لبردك الحموشت او ما مسايك درسي بيدادا براصيب لي عزائب بو لأخلاقي لأدبي لخوروشتي لعبادتي لزيلتي وزكاوتي لو يقولتي كوركم بين خوشا اجازه دادم برو ماري به مال بره بر امام مصادی سرتان لیده داد لگونده چی که بود میم امام مصادی که تو سری لمالی امام مصادی سعید نورسی بده بابی نایو مریزای سعید نورسی
والله كسو طبعا سعيد كزاني ما مصاي هاتي حل خوش ان خني بو استقبالي كردو دستي ماز كردو دستي قرتو هنا مالي داشي لمالي بو ابيش قوتي ادي ما مرزا قوتي استاديه توفر مدانشا والله دانش تو تساين لو هنا وعادة ابيان لو هنا وشيريان لو هنا وريزو حلمتا شي زوريان قرت سعيد خوش ان خني بو ما مصاي هاتا مالي او وقتي ما مصاي كفرسي اري داشي سعيدي والله يبيب خوش خشتي بريزم أمن أوند معزبا بكرينجو لزكاوتي لأدبي لأخلاقي لديني بيم سيرة كتام بخير كلية بس بيم بلين زاي داتشي تيغوت فرمي والله ما مستا حتى سعيدم قورا كرت حتى لشيرم كرد وقد قد شيرم لدونا إلا سوما دزوش بشوشي أو زشيرم لدونا سبحان الله ما مستا قوتي والله عزائبا أخ أوي السر صالح يا أو بياوي أو جنزو أو من دعلي إيه أو قصان التواب ودي في ما مرزهاته سيركي لا للشاخي نايتو بلا مدوي سيركي بستايتو ما مسايكش قوتي أي ما مرزا هذا رحمتي خالي مدوي أو سير لو بستايتو أو فقير وبس زمان قوتي ما مسايب رزم هردو تساوم أو سير بعقل نازاني أمن هتا للشاخي ديهين مو مالي بس صد بستاني خلجي دادرهم بس الكوملك بستاني خلجي دادرهم او سيري بعقله ده سين بستاني خلشي بخوا امش ديك شيري لي ده دوشم اخي بستاني خلشي بخوا حلال يا لبومن او وقتي شيري كاش حرام ده بي نامي بو شيري حرامي من دعلا كاني خون پرورده كب او زمان مصايك اللي سري صالحي و قوري سعي نورسي تيقش ده عزيزانم براستي زور خواردن زور كاري قري هيا لبر اوي كدلمان فاسد كا كالجهراوي بكاو وإيمان شمان لخطر دابي ودارم إن شاء الله بابا بس سالك وكو پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام بردوام برسي بين ودوشمو پیشمانش بروشي بين بوه پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرموتي ضيقو مجاري الشيطان بالصوم ايوا مجاري الشيطان تسكن وبسي ببروشي بون سوك إنسان أقبر روشي بو شيطانشي ليه دور دابي تاكو دي دارو بس كدني جهريشي تر أخوي جورتان دسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خم بخوش حال زانم لخزمت ايوي بريز وخوشويزدا جاري كتير بيك بقينوا لبرنامج رامان لنيدا كاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي خواي پروردگار دچينا خزمات نيداي جمارة 88 لقرآني بيروز. بابتي أم نيدايا باسي واجبوني خو پاريزي دكات لا آگري دوزخ. هر نفسك و هر خزانك دبيت خوين بپارزن لآگري دوزخ، اویش با ایمان با الله سبحانه وتعالى و ایمان با پیغمبر صلى الله عليه وسلم و جرالي كردني الله و پیغمبركي صلى الله عليه وسلم. و باسي وصفي آگري دوزخ شدكات كواسو تمنيكي خلقو بردا. أم بابتا لآية 6 لسورة التحريم دا هاتوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خوشي سكانم، أي أواني كوا ضليان زندوا، چونك أمني دايا بو أو كسانية كوا ضليان زندوا كوا خوان زندون، چونك أو كسي كوا زندوا جودا گریت پاشان اوی کوا دی بیسید اگر چاکه بید جبه جیده که اگر خرابش بید خوی بدور دا گریلی وکو کسی کی مردو نیا چوکا کسی مردو جو نا گری هیچ کرده و یکیش ناکد جا بویا ایماندار براستی کسی کی زندوه او کسیشی کوا ایمانی نیا باب جد باب جولیتا و بلام لأساس تا مردوا چونکه فرمانی خوای پروردگار جبجه ناکا او خوای کوا دروستی کردوا. بله، یا ایوها الذین آمنو، دوای امنی دایا چی دید؟ الله سبحانه وتعالى رنوی چی من دکات؟ آگادار من دکات اولا چی؟ باسی چی من بودکات؟ ایم ای ایمان دار با جو بگرین بزانین الله سبحانه وتعالى چی من پیدر افرمید. یا ایوه الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. لیرا باسکا باسی نفسا، باسی جانا، باسی خزانا، باسی مندالا، باسی هاوسرا، باسی هر کسی که کوا نزیگایتی لگل تو دا حیا، باسی کاری کی زور گرنگ دکات کوا مسئولیتا او مسؤوليته برانبر نفس او مسؤوليته برانبر كسكار. الله سبحانه وتعالى فرميت اي او كساني كوا باورتان هيناوا ختان بپاريزن وهروها كسكارتان بپاريزن لآگري دوزخ. بله، خوش استكان انسان لنفسي خوي ودس بيبكات، چونك لروج قيامته ام نفس محاسبه ذكريت. یکم جار ام نفسا محاسبه دکریت برانبر او کم ترخمی کوای هیبوا و ام نفسش پاداش ددریت و برانبر او جورایلی کوا هیبوا بو خوا بو پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم. اما مسئولیت که برانبر خودی خوی مسئولیت کی تری شیا او کس اگر هاتو باوگ بو یان هاوسر بو پیاو بو خیزانی هبو اویش بر پرسیار درباره خیزانکی جنکی و هر وها من دالکانی. بله عزیزکانم بر پرسیاریتی کی گوریا بتایبت لم بارو دوخا لم سردمی فتنیا مسئولیتکه زور گوریا پروسی پرورده کردنی خودی خوتو پاشان پرورده کردنی مالو منالت زور گوریا اگر بیتو کاتی کی باشی پینا دین والله ناتوانین حقی او پرورده یبدین ناتوانین حقی او مسئولیت بدین چونکه تماشای او ململانی بکی کوال سر ام زویه یا لنیوان حق و باطل لنیوان ایماندارانو و کافران و بیباوران و هر و حال لنیوان شیطان و حزبکی شیطان تماشا دکی او پروسیا او مسئولیتا براستی جی خویتی کوا ایما وقتی بدینه بلانی بودانین خومن من دو که این لپیناو اوی کوا خومن یکم جار لسر رگ راستکه لا ندین و نکوین داوکان و وساویسی شیطان و هر وها او پیلانانی کوا شیاطینی انز دایدنین بشو بروش. اما مسئولیتکه برانبر خودی خومن و مسئولیت گیتر برانبر کسوکار من برانبر خیزانکان من برانبر مندالکان من او مسئولیتش گوریا دبی کاتی بو ترخان کین دبی پلان من هبید چون خیزان من پرورده دکین خیزان من اپاریزین مندالکان من اپاریزین بلاره دان نرون. او زور زور گرنگا عزیزکانم بويا الله سبحانه وتعالى لم ندايا كده فرمت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقايا يعني خوتان بباريزن لرقي يعني قول لرقي وقايا هاتوا أوش دروس كردني بربستا لنيوان خوتو شتيك كوازيان بخش بيت. عزیز کانم لم دنیای ایم اتوانین او بربست دروس کین لنیوان خمانو آگر چون دتوانین خمان بپاریزین لو آگری که الله سبحانه و تعالی باسی دکابو من که آگری دوزخا که ستمن یکی وقودها الناس والحجارة. عزیز کانم اگر ایم بین پیش چاوی خمان تماشای آگری ام دنیای بکین ستمنیکی یان اوتانی دارا یان اوتانی خلوزا یان اوتانی پترولا یان هر شتیکتری کوا او آگری زیاد بکات بلیسی زیاتر بکات زیاتر گورب بیتوا ام آگری جهنمی کوا الله سبحانه و تعالی خلقی کردو دایناوا ایما ایمان منوای کوا بهشت یو اگری دوزخی شیا بهشت بو او کسانه کوا ایمان دارن اطاعی الله دکن اطاعی پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم لسر رگا راستکن اما حقیقت یکا و اگری دوزخ شیدا ناوا لقران باسکرا و لفرمودا صحیح کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکرا و ام اگرا خب او کسانه نیه کوا ایماندار نو طاعتی الله سبحانه و تعالی دکنو هم مشتکانی انجیب رجی کردوا نه ام اگرب او کسانه کوا طاعتی خوانه کن کوا سرپیچی فرمانکانی خواه کن سرپیچی فرمانکانی پیغمبر کن علیه صلاة و سلام هر اوش نبی باش بوستن هند یک لم ناس لم خلقه های کوا دجایتی دینی خواهی پروردگار دکاد دجایتی مسلمانان دکاد دجایتی شرائع دی خواهی پروردگار دکاد بویا عزیز کانم ستمنی ام آگری دوزخه خلقه چی خلقه یک او خلقی کوا بيدينن او خلقی کوا باوريانية او خلقی کوا لسر ريگاي شيطانن ام اگري کوا باس كراو لقرآن ابو من چنها آيات هاتوا الله سبحانه وتعالى عبدكاني پيدا ترسينيت آقادار بن اگر لسر ريگا راسك اللابدن والريگاي شيطان بقرن او مصيرتان آقري جهنم وبئس المصيرة خواه پنام امداد جا او کسانه باب خواهان بچنوا او کسانه کوا رگی خواهان ون کردوا رگی شیطانیان کردوا دجایتی قرآن و سنت و مسلمانان دکن بخواهان بچنوا لسر او تاوان گوریا بمرن یان کبائرکان بکن کوا با آشکرا تاوان دکن لبشو بروش لرگی سوشیال میدیا و باب خواهان بچنوا چون که کاتیک دید کوا أجليان طواو دبيتو كل نفس ذائقة الموت أجليش يانهات بخوانا بيا شخرين نبا شخريت أجلك لو كاتي كوا دياري بوكراوا لو كاتا ديتو أو روحا لو جسد دردت يو إتر كوتاي بيديت إنجا چن خوش إنساني مسلمان لسر طاعة جرالي خواهو بيغمركي صلى الله عليه وسلم بمريت ختامكي لسر لا إله إلا الله عمل كردن بلا إله إلا الله بقرآن تطبيق كردني شرع جرالي خواه بيغمر بيت صلى الله عليه وسلم وچن خوشا چن قرب سريا چن بدبختيا كوا كوتايكي لسر تاوان قناح دجاتي قرآن سنة بيباوري إلحاد و رگی شیطان بگرید چون که مصیرکی آگری دوزخه او آگریش ستمنیکی خلک او خلک بیباوریه او خلکی کواب شو روش تاوان اکاد دجمنیتی خواه و پیغمری خواه اکاد صلی الله علیه و سلم او خلکیه او خلک بیباوریه و هر وها بو اوی آگرک زیاتر بلیسی زیاتر بید گرمتر بید جور بردی که کوا وکو چون بلی است بنزین بکی تا اگر زیادتر بلی صدکات نو تی پی آب کهید یعن هر ماده که تر هبید کوا بی که تا سر اگر که زیادتر بلی صدکات و گوره تر دبید و ان روژی قیامتی شا ستمنی او اگر خلق خواه پنامم دا برده اینجا لسر او اگرش الله سبحانه و تعالی ملائکی دانا و صفتي أم ملائكاتانش كوا ملائكة بوخوي لنورا ملائكة كوا بوخويان إطاعي الله دكن معصيتي خواناكن بلام لو شونا أم ملائكتانا أوصفتي أنا عليها ملائكة غلاظ شداد أمانا أم ملائكتانا براستي زور تندن زور تندن چونك جهنم واتا عقاب و سزا جيب زين نية لو شونا كسك هاوار بكاد بباريتوا لناو آقراو ملائكتكان بزيان بيا بيتوا نا لم دنيا چونك بزيان بخويا نبوا چونك ظلميا لنفسي خويا كردوا چونك كم ترخمبونا برانبر خيزانا كانيان مندالا كانيان بليه عليها ملائكة غلاظ شداد صفاتي تري أم ملائكتانا لا يعصون الله ما أمرهم صفتي ملائكة ككاتك أمرك أم بوديت للان الله سبحانه وتعالى جيب جيدكا وكو إنسان نيا او همو اوامرانه من بو هاتوه لقرآن بیان کراوه لرگی فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام بیان کراوه بلام او خلقه بو معصیتی خوادکن بو معصیتی پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم اویا جاوازی لنیوان انسانکان و ملائکات ملائکات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هر كاركان داوا لي بكري كوا جيب جيب كان جيب جيد كانوا ومعصيتي خواي بردقار ناكن وسربيتي خواي ناكن بلام او انسانا تماشادكي لبر اوي رقي خواي برداوا لبر اوي طاعي خواناك طاعي بيغمركيناك صلى الله عليه وسلم باوردارنيا إيماني بخوانيا إيماني بملائكتنيا إيماني ببيغمبرانيا إيماني بكتابكانيا إيماني بروجي دعينيا إيماني بقضاء وقدرنيا بوي أتشتناو جهنم خوابنا مامتاد بلي أمانة أركان إيمانة أبي إيمي إيمان دار إيمان مام بيبي هر کسی کوا ایمانی با یک رکنی کی ام شش پای نبید او کس کافره او کس بی باوره بله عزیز کانم اینجا بویم براستی ام ندایه ابی ایما گو بیستی بین و جیب جی بکین جیب جی کردنکی چونه که کاتک ام ندایه اخوانی نوا جمال لأبيت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ديبا إيما وكو خيزانيك دانيشين چون خمان فارزين لم آقرا چون خيزانيكي بختور دروز بكين خيزانيك كوا بربي لطاعتي خواو لطاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دور بيت لكيشا دور بيت لتاوان مالكان من باق بكينوا أفرادكان من دور بخينوا لتاوان و قناح بله عزيزة كانم أما براستي بروسيكي قوريا پرورد كردني نفس واروها پرورد كردني خيزان بروسيكي قوريا أبي براستي اوي كبر برسيارتي هيا مسؤوليتي هيا چونك أزانين بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيما دفرميت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أبي براستي إيما هزبو مسؤوليته بكين برامبر نفسي خومان وبرامبر بكسو كارمان أوش بودا بيت عزيزة كانم براستي أو وقايا أو خوباريزيا خوباراستنا خو بدور خستنوا لو آگرا ببی ایمان نبید ابی ایمانی کی بتو مان هبید بله و کردوی چاکی لگل آبید و خوش من بدور بگرین لتاوانکان چه بچوک بی چه گورش بید بطای بطی او تاوانانی کوا گورن و لسروی همیان و شرک و هر وها تاوان گورکانی ترک بله شرک اوه كوا انسان عبادتي غيري خواهي پروردگار بكاد وهر وها بپارتو لغيري خواهي پروردگار وهر وها قرباني لغير بو غيري خواهي پروردگار بكاد وهر وها سيون بغيري خواهي پروردگار بخواد بله امان شركن شركي گورمان هيا و لحاكميتا و هر وها علماء و زانياني ايما رحمتي خواهي لبه باسيان کردوا و شركي بچوك مان هيا که بریتیل لریا او تانه ایش یک بکی که بو غیری خواهی پروردگار و امامی علیش رضا و رحمتی خواهی لی بیا فرمیه چون انسانی ایماندار خوی بپارزید اوه که نفسی خوی با او کرده و جوانانی که لقرآن و سنت دیاری کرده و بو ایماندار بیکات و انجامی ده و خوشی بدور بگرید لا تاوان و گناح و هر وها آموشگاری و وصیتی خیزانشی بکات و مندالکانشی بکات ببردوامی کم ترخمین نکات لآموشگاری کردنی مندالکانی لآموشگاری کردنی خیزانکانی بله عزیزه کانم وەکو باسم کرد بەڕاستی لە زەمنێکی پڕ لە فتنە دەژین. ئەگەر تەماشای بەڕووبوومی ئەلمانیەت و دیموکراسیەت بکەین کەوا ئەوان هاندەرێکی سەرەکین بۆ بڵاوبوونەوەی تاوان و گوناح و ڕێگا ئاسان دەکەن بۆ ئەنجامدانی تاوان، چێ ئیتر لە ڕەگەزی نێر بێ یان مێ بێ، ئەوە ئێستا دەیبینین بە ناوی ئەو ئازادی کەوا هەیە بە ئاشکرا بە شەو بە ڕۆژ ئەو تاوانانە ئەنجام دەدرێت. حتا وای لی هاتووە هەندێ شت هەیە قێزەونە بەڕاستی، هەندێ شتەیە زۆر زۆر دوورە لە عرف و عاداتی کوردەواری، زۆر زۆر دوورە لە شەرعی خوای پەروەردگار. لێرە و لەوێ دەبیسین هەندێک کەسی نەفام و نەزان و مولحید و هەروەها بێباوەڕ هەندێ شت پێشنیار دەکەن یان هەندێک بابەت ئەخەنە ساحەکەوە. بەڕاستی ئەوە جێی ئەوەیەکەوە هەڵوێستمان هەبێ بەرامبەریان تەماشا دەکەی ئافرەتێک لەو لاوەدێ ئەڵێ بۆ حەڵاڵە بۆ پیاو چوار ژنی هەبێت و بۆ حەڵاڵ نەبێت بۆ ئەوەی کەوا ئافرەتێک چوار پیاوی هەبێت لە هەمان کاتدا. یان تەماشا دەکەی ئەوە وردە وردە کەوا باز دەکرێت اینجا هەندێک نەفام و نەزانیشەیە دەڕوا ئەڵێ باشە بۆ وانەبێت. تەماشا دەکەی لە سۆشیال میدیا دەبینرێت هەواڵەکان پێمان دەگێنن کەوا لە کاتێکدا ئافرەتێک دوو پیاوی هەیە. تەماشای ئەم تەخەلوفە، تەماشای ئەم جاهیلیەتە، تەماشای بەروبوومی ئەم نەفامیەت و ئەم دیموکراسیەتی کەوا هەیە، ئەم بەناو ئازادی کەوا هەیە، سنوورەکان هەمووی لا ئەبن، سنوورەکان ناهێڵن. ئەمانە بەڕاستی جێی خۆیت
1: بیسەرانی خۆشەویست. ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرحي أصول ثلاثة، شرحي كتاب راوي مصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرحي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. مصنف أفرمي: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56، ومعنى يعبدون يوحدون. بزانة طبعا لما يصير فلما الكواكر بزانة أما تعني أمر في أكا و أبي إنسان الوزانياري والبقريات وشيك بقرني في دانو إهبام في دانو هاندانا لسر بيركلنو وتيجيشتنو في ربونا خطابك إيش بكي أبو كثاري كمكلف وعجب على سريع بوشي أرشدك الله، أرشدك الله يعني الاستقامة على طريق الحق، هو كواتو بردوان بيد سر جاي راست قطاعته طاعته يجي الرايالي عبادة يعني موافقة المراد فعلا لمأمور وترك المحظور، يعني موافقي مبست أو مبستو مرادو كخواء يويت لإنسان هدي أنجام بدات ووازه هدي أشياء بينيت يقول شرعك يخوض أن الحنفية ذا حنفية هي الملة المائلة عن الشرك، دين شريعتك لا درى للشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، لسر شيء بني أدراوة لسر إخلاص وتلصوزي وخوابون بني أدراوة كواتا شيء شرعة أو كوا موافقة شرعة يعني دجي شركة وبخواش بيت، يعني بجوري شرع خوابت وبخواش بيت، أما دور ركني قبول بني همو طاعتك هر ركني لم ركنانا نما عبادتك ما يفوتش. ملة الطريق الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة أو الرجاء، ملة يعني الدين والشريعة أو الرجاء ومنهج الفيامية كفي أغمري خاصة الله أسر لسر الرويش ملة كيبو لسر كيبو ملة إبراهيم يا أغمري خاصة الدين إبراهيم بو واتبع ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن ديارة خواهي قورا بخليل وخشويستي خوينا يبردا اتخذ الله إبراهيم خليلا خير إبراهيم كدا خشبيستي خوي دبر أو باوكي همو في غنبرانا والقرآن في روزة زور ناوي دوباره بوتو كوا كأم منهجي إبراهيم لسر بوا واجب اللوي كوا همو في غنبران دعا خوي اقداي فيوب كانوا شويني أو منهجي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوا من أجل إبراهيم شيء أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده كتب كيد تنها خوا فلسطين في قول الحنفية، والعبادة مفهومها العام هي التذل، عبادتيش بما ناقش ديري كي هي التذل لله محبة وتعظيما بفعل أوامري واجتناب نواهيه على وجه الذي جاء به الشرع، وزل الكدنو ملكتشيا بوخوا لقل او فري خوشويستيو بقورة زانيني خواي قورة وبقورة زانيني او فرمانا كاني خواي قورة وان انجام نداني خرافة كاني كنهي لكردوا بوشي واضح كشريعة باسمة كانت، لان الرقاي نيقا ووحيوا يما ازاني خواه بناسين خواه فلسطين. بلا مفهوم عام يجشني خاص، يجشني خاص بعبادة بالتفصيل أو يا كوار شيخ الإسلام في ناس يكذب ومان، فبشي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. عبادت ناوي كي كوكرويا بو همو اواني خواهي قوله سبحانه وتعالى خوشي اويت هي رازيت انجا او كي اخوش من رازم عندي خواهي قوله لقصو قفتارا بيت يا لكردوي روالطكانا بيت يا لكردوي عملي باطن قلبي بيت وكو ترسال لخواهي قوله خشوع بو خواهي قوله خشبسن بخواهي قوله نوجو زكاة روزو غير أوارد عشان يدي سلامة فواتا همو أقريتو يعني قصي زمان أقريتو كردوي أدامغان أقريتو وأعمالي قلش أقريتو قلش أقريتو أم عبادة قرقتو بيت مخلصا له الدين تفوزي بيتو ملكتشي ودين بيتين إخلاصية هو التنقية هاك نوي والمراد بأن يحصل المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بويك وعبد ما بس أو بيت كوا عبادتي خواي قرب كات بوش وازي خواي أبيت أبيت سبحانه وتعالى بوكشن بخاني ريز قتن يعني قيامت دار كرامة بشوازي كوال لغيرك لغل خوايا فرسراوي تلدانا نيت أو فرسراوة أقر ملايكتي كي خوشويس ونزيكي خواي قورش بيت يان في أغمريكي نير راوش بيت نابي كسبت الشريكي خواي قورا بدوستو خوشويسة كانيش لغل نجمنا كاني قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سورة النحل آيات السطو بالسير هاشان وحو النقام النار بلايتو أي محمد صلى الله عليه وسلم كشويني شريعته الرياباز منهج إبراهيم بكوا كحنيفا كالشرق اللايدا وركل التوحيد إكيك نبو لا هاو بش فيدا كركان وقال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة البقرة آية 66 أفرميت شيء هركس يا كوا تشل شريعة الرباز منهج إبراهيم هلكات يعني كس فشي ليها الله كان إلا أو كسي خوي قوجو جيل كبوا سفيه يعني سفيه يعني كيه يعني أقلي كرينو فروشن معامريشي ليه نال عقيدة وتوحيد وبالتأكيد وتحقيق يعني خواي قورا إبراهيمي هالبجال لدنيا دا ولا قيامتش أبو إيكي قلت شاكا كاران كاتي كوا خواي قورا بيه يفرمو تسليم با تسليم با اويش فرموي من تسليمي ملكته تسليمي فرورقاري جهانيان بو وابراهيم ويعقوب وصيتي من على كان اخوان كرتير اي رول كان ما خواي قورا ام ديني بو ايوه هرب زادو دياري كردوا ايوش بمسلمانتي نويت من مردن يعني سر ام من هجر يبازر قردوا من تا مردن أي بالحنفية عباد الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فخواي قولي شيكا أول شيء أمر الله جميع الناس وخلقهم لها يعني خلق كلهم حنفية حنفية شيء يعني المائل عن الشرك والمقبل إلى التوحيد فشل كذلنا الشرك ركن التوحيد أما معناه شيء معنى الحنفية قادة دعوة أمالية كاتي يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنبياء آدي بسبينش هيتش بقيام بلك من ناردو بيشتو أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحي نقام بلا ناردو كوا هيتش فرسترعيك بحق نيجق لالله وخواهي قال أفرد تنامش فرسترع وبين الله عز وجل في كتابي أن الخلق إنما خلق لهذا فقال فخواي قولنا كتابك إخوة يا باني كدوك خواهي قورا مروفي بودرس كدوا وشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الجن إسمان بوهش يقدرسنا كدوا إلا عبادتنا بيه فلتي الذاهد آيدي 56 أو يتمصن في شبه ينايتي ومعنى يعبدون يعني يوحدون يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقط سبق لك معنى العبادة توحيد أو هنا عبادتها بيشتر بكب وعلى أي شيء تطلق وأنها أعم من مجال التوحيد يعني هرش وريك باتي بكي كوا كشجيرتر لتنهالة مجرد التوحيد يعني واعلم أن العبادة نوعان بزعنا عبادتي دو جورة جورة جانبنا عبادتي كوني عبادتي كوني همو كسي تسيميتي خوشت بيتو ترشت بيتو بخود بزاني وبخود نزاني ورازي بيتو ورازي نيت عبدي خواهي لوالله قولش ليه لعبادتي كونية كان عزاكي شيا وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة جميع الخلق لا يخرج عنها أحد في قوله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر فميت أويا ملكتشيا عبادتي كوني ملكتشبونا بو أمر فرمايشتكاني بروردقار فرماني كوني أمش فرماني كي قشقيرة لأخواي قولوا وملكتشبوني كي قشقيرة لأني مخلوقاته بزوان بو همو خلق كسلي دراجة بو أفرميت حيشتك أسبانا كانوا زيوانية إلا بعبداتي ديبو الله الرحمن أمش إيمان دارو كافر شاككار وخرابكار أقريتو أما يعني شيء عبادة الكونية يعني كابرا مثلا مناليكية يعني اللي تقول مقالة شنة دوكا رنجي بشونة شونة يعني بكتب رزقي وعملي وشقير وطبق شيء قلائي قواق ورد قد دراه ولا سريو حيث تصلاتي بشري تياني وطاو تياني وطاو شو أمانة
1: عبادة الكونية
0: أمتي دعوة أمتي دعوة أمتي كوا يعني بدين الإسلام بدين الإسلام كهات يعني خلقي كرده دوبا شو أمة الإجابة أمة الدعوة نتوي بانكراو نتوي ولام دروة ولام دروة بسلمانة ولامي دعوة كدعوة أوي شيء عبادة الكوني أكات مرجي ولامي دعوة أوي ولامي دعوة عبادة الكوني أكات تقول عبادتي شرعية أوي ولامي دعوة تنها عبادة الكوني أكات وكويك اخويا قالوا لكم على القرار دانا ولا سري حموتان ابي بقى اكسجين مشي كي اتواني بجم من اكسجين ناشي كي اتواني بجم من هواء اخويا هلنا مشي كي اتواني بجد من خو مختار بلا كيل دايكو يا لفلان من العالم يا شغل شوازم شونا يا شنت ما راكم ايش يا ملك تشيا ملك تشيك شجيره اجرب ما داش لي تيادا نيه عباده الشرعيه وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فرقان آية 5 فرمي أميشا ملكتي عبدكانا بوفر وردقاري مزن ملكتي شرعي أمش تايبتا بوانيكوا إطاعوا برالي خواهي قرأكنو شيني منهجو فياني في غمر على كون أبو خواي جورا فهمي أبدا كاني خواي جورا فالرحمن كادي بسر عزاء الرون بهيوريو آرامي رسل خواي الرون فالنوع الأول لا يحمد عليه إنسان جوري كم إنسان في السباط جواري كتا دنيا مجبورة بك يعني لأنه بغير فعله ولكن قد يحمد على ما يحصل منه من الشكر عند الرخاء والصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فين يحمد عليه كنت بعداش كنيا البرام جاء الوعي مثلا كارل الشيك كاد سباز كريك هذا يعني سفديك شاي جدا سفديك جوار خدا يبيه ندي بخوش ليه خلك سباز يك في أزاميات في خوشة مسلمان إيش بيخوش حتى خلي كافر شاقب كان ما مسا كافر
2: كبو خلكي قبل مسلمان
0: كبو خوي تو كافرك مثلا الشيك باش بو كا سباز يك
2: شارك إيش خوش خلك
0: يا كافر هس سفدي باش يتيح أخوي جار بس الكتاب كاد يعني فهمت يعني أوانش يعني جوايل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك يعني أهل الكتاب شيئا مسلماني
3: أجري بقت قنطار يعني قنطار يعني أنا زيك زور زور باري لا دابنيت أعطوني لا دابنيت حبيت بوجريته. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك هو دينارك بديت لا يقرنك يعني إلا ما دمت عليه قائمة إلا قال مش تسري وزول الزنيت بوتي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل يعني ما يقول أحمد ناقيد برامر مسمارا كان تاوان كل فاري الخوين ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون دروا ولا أخوانوا كانوا أيزان دروا كانوا أسري آل عمران أجا وما أعظم وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة قورترينش أويكوا خوا فرماني بيكردوا بالتوحيد أوش أويكوا خوا بتنها بزانيت شريكي بو قرار نديت لبر وردقاري ودرس كاريتيا لناو صفتكانا لبرستشو عبادتيا لحكم يا ساود السوريا همي أما قرآن فيروس تأكيد أكاد السر أمانة أم جوارة توحيدة رجشني توحيدة كواخوة خالقة صدار آيب الباس وقت ويتخذ معنا يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إنسان من علق يقرأ ربك الأكرم تأخي ولي وهي تفسير معك بيش نتزيد رب دور توحيدي إنه وإيايا فاعبدون أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أرد توحيدي توحيدي عبودية توحيدي حكم واجتنبوا الطاغوت دور كورة حكم الطاغوت يا ساو دستوري غير شرعي إخوة ديمقراطي اشتراكي ما يعني هالشيء يعني هم يقولوا في أخوان إخوة ابدعوها فإنها منتنة وازي لي برعوات شيء بوغنة هم يا ساو دستوري غير إسلامة رجي يا ساو إسلامة شيء لا يمسوا شيء يجيبوا جنو قبل كراوني ورد كراوية أما أنا عايز توحيد وإذا كمان توحيد رب البيت وأوطان وبس نعم كذا يعني كرد كروزي خواي جورا جياندن مراندن تدبيري كون درس كدبيري كون بريو بردني كاول كدبيري هساني قيامات زندو كدنوا هم يكيش توحيد رب البيت دوميان توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه او اخوابه تنها بزاني لعبادته فتشكاره فتشكرنا تعريف عن قبل جوز روجونيه همو جورا ملكتشيك عباده او توا لا قفتاري بيت شكر داري بيت كداري كيش شكر داري ادا مكان بيت شكر داري تقدر بيت وتوحيد اسماء الصفات ايش او يكوا يعني ناوي انسان الحاد من حب الله اسماء الصفات اخوة جوريه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بونا هنا دعوة الخوابك ليه بحرره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله لروا الشريف تعوضا قلنا نزل واجتنبوا الطاغوت أو لا إله إلا الله لا إله يعني اشتراع بطاغوت اعبدوا الله لتوحيدوا جرال قيوم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من صح ما إذا أحفظ تعودوا هكذا الشريك وما قرار ذات هو تحقيق فايورا بهشتي لسال حرام كان مأواه منزل وشوين شيء أقرى وبوزع المسلم كاران هجورة في اشتوان ويارب تريك نية لا يتعوانيا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلى آله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابی کۆتاییش باسی دەنخۆشیە. ئەوەی کە گرنگە ئیتر دوایی کۆتا باب ئەمەیە کە ئەفەرمێ: باب ئاداب القراء حین تلاوتهم القرآن. ئەو قارئانەی کاتێک کە قورئان ئەخوێنن ئەبێ چۆن بن لە کاتی خوێندنی قورئانەکە، یا چۆن دانیشن، چۆن هەڵسوکەوت کەن. مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زانيت زانين يان بيوستا. بويا فرمي: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. ئەفەرمێ: بەلامەوە خۆشە، بەلامەوە پەسەندە، بەکارێکی باشیدا ئەنێم بۆ ئەو کەسەی کە ئەیەوێ قورئان بخوێنێ، چ لە شەوا بیخوێنێ، چ لە ڕۆژا بیخوێنێ. یەکەم: ئەنیەتە تەهرە، ئەبێ دەستنوێژ بگرێت، یعنی خۆی یەکەم خۆی خاوێن کاتەوە بە پۆشاکێکی جوان، بە لیباسێکی جوان، هەروەها بەلاشەیەکی پاک و تەمیز و دەستنوێژێکی تەواویشی هەبێت. و ئەن یەستاکە بۆەوەی دەمی بۆنی لێنێ، هەمیشە بێ پێش ئەوە دەستکا بە خوێندنی قورئانەکە سیواک بکا، یا بە فڵچە دەم و دیانی بە جوانی بشۆرێت. ئەمیشە بۆ: وەذالیکە تەعظیم للقورئانی. ئەمیشە لەبەر بە گەورەگرتنی ئەم قورئانە، ئێمە پێویستە ئەم قورئانە بە چاوێکی گەورەت ماشا بکەین، چونکە بۆ لئەنەه یەتلو کەلام الرب، چونکە کەلامی خوا ئەخوێنێتەوە، فەرمایشتی خوا ئەخوێنێتەوە، قسەکانی خوای پەروەردگان دەخوێنێتەوە. ئینسان تماشاکە کاتێککە ڕەئیسی وڵاتێک، کاتێککە ڕەئیسی حکومەتێک، کاتێککە وەزیرێک، کاتێککە پیاوێک لە خۆت گەورەتر قسەت بۆ ئەکا، چۆن ئینسان گوێ ئەگری بزانێکی ئەڵێ چی دەی ئەمە لە بەرامبەر خوای تەعالایە، فەرقی ئەرز و ئاسمانە. حاڵی بێ قوربان، بۆیە ئەمە چونکە ئەم قورئانە کەلامی خوایە. ئینجا لەو کاتی شاکە قورئانە خوێن بێجگەلەوەیشە: ئەنە المەلائیکەتە تەدنو منه عند تلاوته للقورئان. لەو کاتەیە کە ئەم عەبدە، ئەم ئیماندارە پیاو بیا ئافرەت لە شەوا بیا لە ڕۆژ کە قورئان ئەخوێنێ، فریشتەکانی خوای لێ نزیکە بنەوە. لە کاتی خوێندنی قورئانە فریشتەکان نزیکە بنەوە. و یدنو منه المەلەک، فریشتەکان و جوبرەئیل، هەموو ئەوانی لێ نزیکە بنەوە. فئن کان متەسەویکەن وەضەعفاه عەلا فیه. ئەگەر ئەم کەسە کە قورئانەکە دەخوێنێ سیواکی کردبێ، دەستنوێژی جوانی گرتبێ، دەم و ددانی بەباشی پاک کردبێ، توانێ ئەوە ئەو فریشتە دەمی لە ناز لە سەر دەمی ئەو دائەنێت. فکلما قرأ ئایەتەن ئەخەذ المەلەک بفیه. هەر کاتێ ئەم قورئان خوێنە، ئەم قارئە ئایەتێکی خوێند، ئەو فریشتەیە ئەوە وەکو ئەڵێ لە نزیکێتی لایەوە، وەکو بڵێ دەمی لای دەمی ئەوە. و ئن لەم یەکن تەسەوەکە تەباعەد المەلەکو عەنه. بەڵام ئەگەر بۆنی دەمی هات و سیواکی نەکرد بوو، دەمی جوان خاوێن نەکرد بووەوە، فریشتەکەی لێ دوورەکەوێت. ئەوە ئێمە کەمتر ئەوە
ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین بەڵام لە کاتی قورآن خوێندن ها سیواک ناکەین ئەوە ها یەکێک لەو ئادابە جوانانە بەڵێ من هو چێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشت بو زلام يعني تباعد الملك منه فرشت كدور أكويته لو شخصية كسواكي نكرت كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كي وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نییە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیل ئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهوە یەکڕەه هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسەوەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەه هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆبێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ لە خزمەتی قورئانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحەفەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي وأحب أن يكثر القراءة في المصحف يم خوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا بيخوان لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زياتريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا بيخ لكلبي تفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنوجين بيبي قرآن هالقر كاتيك قرآن هالقر إلا أبي دزنوجي هبه يعني بدستي دزنوية جوا دز بالا قرآنك وقرآنك هل قريت فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوش بو لمصحفة قرآن بخواني ببي دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابێت دەست لە قورآنەکە کا ببێت دەستنوێژ بەڵام ئەتوانێ بەبێ دەستنوێژ بیخوێنێ بەبێ دەست لێدان ئەی لاپەڕەکانی چۆن هەڵباتەوە ئەفەرمێ وەلاکین یوسەفیح المصحف بشەیئ لاپەڕەکانی قورآنەکە هەڵداتەوە بە شتێک حاڵی بووی وەلا یەمەسه ئیلا طاهیرەن نابێت دەست لە قورآنەکە بدا دەستی بەر قورآنەکە بکەوێ مگر دزمیجی هبه اینا درست نی و ینبغی للقارئ اذا كان يقرأ فخرجت منه ريح امسک اگونجی اما انسان فرجین قائم جاری واهی بایلی ببیتو دی پیویست بو او کسی که قرآن خوینه لو کاتیا که قرآن خوینه اگر خریق بو بایی کلی بیتوانه یکسر قرآن که ببرد نك قرآن بخير من الدواء شواني بس يترو مشغول به حالي بوي حتى ينقضي الريح حتى بونك تو أبي بالا بريج بيت اشتكى قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دعاء وأجر بي خوش بو بخيرني بشي دزنيش بقري وبدزنيش وقرآن بخيرني أما قولت ريك وإن قرأ غير طاهر بلام أجر قرآني خن ببيت دزنيش فلا بأس به زرري نية بلام أبيت دس لقرآنك ندى
وإذا تثابأ أبوه يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كاتيا قرآني أخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كاتا توابي دز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرفا كان تيك بابا سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك القرآن أخوين لكاتي أخوين ديني قرآن أبيت أبيش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي إيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بري بلاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي سجد بريت. أوي أماجبو كآية لقرآن چن سجدي تلاوهي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاويتي آية وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل 11 قيل قليل أنزة مهم أوي بلاي هر آياتي لآتكاني سجدية تيبري لكاتي خندني قرآن سجدة بريت. والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار مكردو وبنامه وبسنده أوي هركات آياتك سجدتي بري أم سجدة بري چونك أو سجدة بردنا أبيته هوي أوي خوال خوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عز بيتورا أبيت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم السجدة. أفرمي هركات إمروفيك سجدي تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدي خون آياتي سجدي خون لقرآن أو فسجد سجدي بر اعتزل الشيطان يبكي. هو شيطان دور أكويته وكلكي أقريب أخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول ألي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ألي قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجد سجدي بردو وهوي أو سجده وبهشتي بخوي دستبركت بلا مني نقبتي مالويران فرمانم پیکرا بسجدو سرپیچیم کردو عصيانم کردو فرمانکم جي بجي نکرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة. أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إن جاء بريقي شعر وآتو بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة. أجر آتيك سجدة بلاياتي بري أن يستقبل ربكات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجدة كسد أوداني سجدة بري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريس أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبرو قبلة أقر قنج دواء أفرمي. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرمي أو كسيك القرآن أخواني شاقوا هيا بجواني بيري لبكاتو لخوينك أعمان جيهر خويندن يرود نبي وبير بكاتو التدبر رابميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كإخويني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة
عما يلهي القلوب لو اشتانيك دلي إنسان مشغولة كان ميشكي إنسان مشغولة كان وأن يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك توابت كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغى لكلامي خواب هجي تلو مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو بسند كاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني أجر تي بري بلاي آياتي كاك آياتي آياتي رحمة بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبش مكة وإذا مرت به آية عذاب أجر تي بري بلاي آياتي عذاب استعاذ بالله من النار فنا بقري بخوالا أقري دوس خوايا فنام بي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تي بري بلاي آياتي كباس لخاويني وباكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك وخواي تعالى باكو بيقرد لويك أهلي كفر إيلين وسبح لله جلت عظمته وعظمه ولو كاتيا بتسبيحات خوابك وخواب قول بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا قرآن يخوند أوخ ونوزي بهات حالبوي فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك ببيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء أما كآبو شوي يكسر واز بينه قرآنك بيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إستاك اللبير من أوانم أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانشي بي أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقر هستا نجي كرت نجي كرت بله فدنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني ليه نزيق بيته حتى يضع فاه على فيه كادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بشاي أمو متأسل أبي وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمام أحمد آية أقر كسي القرآن بخيرني ببيداز نيش فقال لا بأس بها فالميزارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد وقال إسحاق كري راهوي فرميت السنة مس أو فرميت السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الرجال وهب عبد الله لم قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتكي بيبوة كلا بركان قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا

أنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتتا أروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوة خويهات فليرقد بايك سراكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لأيوة أيوة داوائي لخوشبون لخوابك

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برزان عزيزان دوبارا بخير بينوا لدرس بابتي فصول في العقيدة بونسرو كاتبي بناوبانك عبد العزيز الطريفي. برزان إما جيشنا فصلي يازدمين كأبش أو فصليا درباري مردن باسي دكات مردن كبابتك أما دزانين هرتي أو بشريتي كأما دروز بوينة إلا روجك دعديت أو دنياي بجدلين وهر يكش أجالي خوي هيا هر يككاتو زمني خوي هيا كوا دمريت بويا مردن حقا لسر همو معنا براستي وهر إنسان كش كلسر دنيا دجيت هر يكو كاتو زمني شي خوي دياري هيا وكورترين جيانش جيانا لسر دنيا أو جياني إما كدبين السر يعني إما تن مراحل هي كبدرين حياتي دنيا هي حياتي برزخ هي حياتي روج قيامتها حياتي دنيا مثلا استاوكو بيغمر دا فرمي أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يبلغ فوق ذلك بين 60 و70 أقا توزق زياتر بي قوم كاني بيشتر لوانا دقيشتر 1000 سالو لوانا زياتر وأوانا وكو نوح عليه السلام على نبينا بلام أقر إسلام تمشاك بكين يعني عمري أواني أصحابي برزخ ياخذنا ناو قبر دانا أقبلين زمني موسى إسا زيات الله 2000 سالة زمني عيسى أويش يعني نزيكي 2000 سالة أقل بسيا بيشتر أو زمني نوح عليه السلام دوانا 10000 سال بي أدي بابا قور آدم أوانا هو لحياتي برزخا كوات حياتي برزخ زوز دريشتنا لحياته جياني إيمي تاك تاك أفراد ها برزان أو جياني لسا الدنيا بويا خواي قورا يعني وصفي كرديا بكواتي كاتشي يقزار كرت بابزاني مؤلف سدالي درباري مردنو موت كدفرميت الموت حق مردن حقك وحقيقتك ديت السر هموما مردن أويا أو لا شيء إيمي كإسا روحي تيدايا كاتي لزجي دايك مانين لا تر روجي ونفخي روحي تيدا دكريت يعني دعاي أوى يعني تقديري أويدك ريتو عمركيو أجلكيو وهروى رزقو روزيو أيا شقيا سعيدا أو تقديري كتقديري دوما يا سيما تقديري كنوال حل محفوظي شيء تقديري تشيش نوزجي دايك معنايا أو تقديريش كدكريت أوى لكاتك تازا روح من دستنا وجستمان أو كاتك ملك دي نفخي روح دكات بلان أو كاتي نفخي روح كي دكات تماني شي ديار دكريت هلو كاتي عمرت سن صالية كواتا وكو هندك زانا دلين بريزان جي هالوسطية ليرا كدلين تي الراب ماليني وتي بفكرين أمري إعدام مان لكاتي درست بون مان دراوا لناو زجي دايك مانين أجل مان دياري كراوا يعني كي إعدام دكري ياخو كي كوتاي ديت كي كوتاي ديت لناو زجي دايك مان لو كاتي نفخي روحي ودس نيشان كراوا وديار كراوا كواتا زور ضلت بو دنياي خوش نبي زور اميدت بو دنياي نبي روجك دادي او دنياي بجدالي خواهي قد فرمي كل من عليها فان عليها يعني سر او زوية هموي فانية هموي دروات بجدالي بس تنيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تنيا وجه خواهي قورا دمينيتوا بس خواهي قورا فاني نابتو ازلية وهتا هتايا غيري خواهي قورا هموي فانية ننابتشيت كواتا أو هم ملائكة قورانا أو بيغمبر نازارنا همين ناويتون أو أنا وكو شاعر دلي لو كانت الدنيا يدوم فيها أحدا لكان رسول الله فيها مخلدا أجر أو دنيا يبو كسك بمايا هتا هتاي يدوم فيها أحدا كسك تدا بمايا لكان رسول الله فيها مخلدا أو كاتب بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء سيد البشر أو تدا هتا هتاي دماوا كبو أو خوش ويستا أو بيغمبر نازار نماوا أي توي بشري زعيب ددوية تاتاي لدنيا بمني باشا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تنيا خواي قورا خواي قورا دمينيتو هتا هتايو
كفاني نابيد كخاوني برزو قبراتيو بريزا. ومن الإيمان الإيمان بما يكون بعده مما جاء به الوحي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه كواتب بريزا كذا لي مردن هيا مردن حقا دبي بزاني لدواي مردن إيش أوش تاني ديت أوش ريب الروامان في هبي كمجموعيك شتا دقي قرآن وسنة في هاتوا دبي بروامان بوش تاني شبي كأوش فتنة قبرة كأو بسيارانين ناو قبرو خوليك داني قبرو هروها عذابو خوش يكاني ناو قبرش أوانش دبي بروامان في هبي ايما إيمان دارو مسلمان كدلي مردن هي لدواي مردنش مرحلة برزخة وكو باس مانك كمرحلة شي دورو دريجا وانا هزاران صال بي ننا أوغورو قبريا فتنة تدايا وهروها خوشي وناخوشي تدايا. والإيمان بالبعث والنشور كواتا أما دلين كدمرين بروامن بها بوجدا هيك زنديبونا وهيا روج قيامت البعث على استانوا والنشور بلاوبونا لروج محشر كواتا همو قونا قونا مرحله مرحله برزان بعث كهل استانوا يا والنشور ككوبنا ويا لا روج قيامت لا صعي عرصات خاي غور دفرمتي ونفخ في الصور كاتي ميكائيل نفخ الى ددات نفخ يا كم دنيا تاخذ دبيتو همي تك دسيت ونناوي دسيت نفخي دوميش همو او خلقيا زنديد ابنوا لا عجب الذنبكي بارانش دنيري وهمو هل دستوا هر يكون قوري خوي هل دستيتوا. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أجداث يعني قبور. أقر نفخي دوم لدراف وإذا ونفخ في الصور أو صورة وكشتك بلولك يعني كلاشاخك كنفخك إلى داد ميكائيل إتر أو نفخي دوما هرتي أو بشرية نناو قرو قبركاني تدبن ينسلون نسل يكودلين أوها وكوبلين باقلتون العرض بلن دبيتو يعني ديتا داري شين دبيت أوهاني أو إنسانش نناو قرو قبركي ديتا داريو دردتيت. والشاك في ذلك كافر بالله هريك تشجماني ببعث هبيد زنديبون و روج قيامته أوانا أو إنسان كافر دبيت ثم كيك الأركام إيمانش أو الإيمان باليوم الآخر روج قيامت يعني روج زندي بونوا كدلي روج قيامت كوملك بابت وشتي تدايا مرحلة برزخش قبر أو أكو إمام عثمان دفرميت القبر أول منازل الآخرة برزان كإنسان مرت كتونا القبر أو يكم منزلي آخرة دس بيدكات أو جيان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. أو يقماني هبيت لا زنديبون وو وروجي قيامت أو إنسان كافرا. وأما الذين كفروا خاي قرد فرميت فلأفلم تكن آياتي تدلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. خواهي قولوا وصفي كافر كانوا بباور كان دكات دفرمي أو أنيك بباور. أما الذين كفروا أفلم تكونوا آياتي تتلى عليكم هذه آية كان مام بلغ كان مام بسرتا ندخل دراوة قرآن كان كتاب كان بيغنبرا كان نهاتون تلاوك راو بسرتا خون دراوة كروجك دادي وقيامته أو أنيا فاستكبرتم إيوا تكبرتان كر عناتان كرد لوتان برس كدو إيمانتان بينا هنا بيغنبرا كاو بكتاب كان وكنتم قوم مجرمين ايو بونا نتويش استمكار ظلم تاوان تانكرد إجرام تانكرد. وإذا قيل أقا بيام قوتريد إن وعد الله حق وعدي خواي قورديد يعني قيامت أقا بيام قوتريد إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ساعة أو كاتك قيامت داديد قماني تيدانية ساعة جبو هندي ناري قوتريد ساعة يعني ساعة يعني حدوثه يعني او كاتيك رود داد لو ناولنا ساعه بزنيه او ساعتي اي مكات جمير بلين ساعتك 6 دقيقين هر او كاتيك قيامه دادت ناولين روا ساعه عند علماء دليل بر اوي كاتكي شارد رايتو بو ناولين را ساعه لا ريب فيها قلت ما ندري دلي اجابي ام بغوتريت او وعدي خواي جورا راستا ساعه قيامه دادت او دلي اي منازانين ما ندري ما الساعه نازانين أو قيامة تيو دي يعني نايت يعني نازانين يعني بروان بينية إن ظن إلا ظن إما قمان من بيها يعني إما بروان من بينية أو أشتك إيو دلين
وما نحن بمستيقنين إما يقين ما بينيا أو جمانك إوا واضلينو مروامان بينيا فضلا عن المكذب بالآخرة أو بس تنيا هاتني قيامت سرتايكي بيزقلك الروج قيامة داديتو أحداثو بهشتو جهنم أوانا أو هيتك أو أصلا بروان بزين دبونا وكانيا كروجك داديتو بهشتو أوانا هيا خواهي قد فرمي بل كذبوا بالساعة أصلا أوانا بروان بينيا يعني دروان كردوا بسرتي بروجي آخرته قيامة كبيد قرتي الساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وهروا إيما آمد من كردوا وأو كافر بباوراني كبروان بروجي قيامة دانيا عذابتي يكجار قرم سعير يعني قرم وكشندا كذا كليتوا أو عذابه سزايما دانا وبوشي وأواني بروان بروجي آخرته روجي زنديبونا وو هل الصانة ونياكا بباورو كافركانا وهروها لوانا زود زارهننا والله تكاني مسلماناني شندق لأصحابي علماني وإلحاد وأوانش بروايا بس زنديبونا والنبي دلي آية الله من دري هاتيتي هو يعني هندق لعلماني كاني أوسر دمي إيمانا ومسلمانان بناوج مسلمان دلي چي لوي هاتيتي هو يعني تي يعني بروايا بينيا بريزان زوزر خطرة كبروايا بينبي أو كافرة بريزان كافر شاخينيا كأو أركانانا يكك برواي بينا بو معناه كافر كابره كافر دبي كافر دبي ومرتد دبي الإسلام درواته در ثم كأوانا مسائل أركاني إيمانا ومن الإيمان هروها لا بشك لبشكاني إيمان كقوتمان بإيمان برواته بي بمسائل قبرو عذاب قبرو هروها بعث نشور زندي بونوو هلصانوا هروها إيمان من بوش دهبي كالدواي زندي بونوو هلصانوا وشتاكي ترهد بيه دكودرتي حساب محاسبة كردن ترازو دانان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يتر أوانا هموي يعني حساب كتاب تاي ترازوها يدبي برواما بروجانها بك أو حساب كتاب شيء قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إما موازين ترازو دادانين كترازوية زود دادورو عدالة بمسخال الزرج ظلمي تيدانية كي للروج قيامة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هيس نفسك إنسانك ستمو ظلمي لنا أكريد وكو دنيانية شفعته واسطة واسكاري نخير لو اندري كسك ناتوانيت نيكوبلن لو عدالة لو ترازوي خوي رزقار بكات إلا أوانيك أصحابي كردويت زو زور تاق بيتو أو كات حسابيان زور يسير دبيتو لمن داري رزقاريان دبيت وإن كان مثقال حبة من خردل أجر مثقال زريك بيد لخردل خردل علمائن هندق وصف دا كان دالي باتيها دالي زو زور بتوك كاتي تشي خور لپنزري ديتا جوري هندق نقطة نقطة زو زور بتوك دابينيوها لأسمان ديو دا تي دفريت دالي خردل أويا هندق لعلمائن بوي وصفي ذاك أو ندبو توكا كناك ويتعرض أسمانا دفريد أو ندبو توكا نابيني إساكن لا كاتك بلين جوا كبو شوازي بيت كخوري تيدا نبي نابيني بلام كاتي تيشي خورة بنزري دا تجوري أو كاتي لوانا دي بيني أغانا نابيني بتيشي خورة كي شوق دا توا أو بقدر أو مسقالة ذرة خردليش خواهي قورة دليد ناي شاري توا أتينا بها أو كردوة تبي بقدر مسقالة ذرة إما ديهنين دي بيوين لستر أزويد آدنين وكفى بنا حاسبين بس إما كوا حساب كتاب بكين إما بس كوا أوندا حساب من دقيقة هشتك لاي إما شاراوانية لكردويشي تشاكبيت يعني لخرافة بي إلا خواي قورا ديني تستاي ترازو حساب كتاب من لستدك دبي إبرواما بو حساب كتاب شبي للروج قيامات خواي قورا تاي ترازو إما وإيوي برس قرسو سنجين بكا بكر دوي تشاكا هروها يقلى مسائل إيمان من لدواي مردنيش بريزان دواي تاي ترازو باباتاناش الإيمان بالثواب والعقاب دواي تاي ترازو حساب كتابة قد كريا يعني تربود دردكوي تاي ترازو قد قرص سنجين بساكا ياخد يعني قرص سنجين بخرافة يعني ترسزاو أودت باداش ديت دبي برواما بعقاب ثواب شبيت كوا والجنة والنار بهشتو دوزخش اوشك خواهي قبرا كوصفي كردية لتندين آية تكاني قرآني بيروز بهشتو دوزخيا اوش دبي بروامان في هبيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
اگر او اواني كوا شقاوتنو اواني خرافكارن اواني اهلي خرافكارن ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اوان الناو اغري دوزخن او اغري دوزخ چوا هناسو هلمي هيا ك هلمي خوي زفير دنگو هناسكي ك دچيشي چون انسان ك هناسي دچيشي دري دنگ چي ودت او اغريش او هناسي دداتو بلق دداتوا لبر گرماتيو لبر يعني هواو قرفة قرفي أجركي كننا ودس وتيتوا خوي جورا فنا مع مداد تبي أواني كوا شقاوت يعني وخرافة كارن أو شوين يعني ففي النار لهم فيها زفير وشهيق أنا صي هل دم جيتوا فرد داتوا بوشي وازا وصفي كراوا أجري دوزق وكو إنسان سون هنا صي هل دات أو بوشي وازا حتى الحديث الشتر معناه في عمر صلاة صمد فرمين دلي أجري جهنم شكواي دبات لاي خواي جورا دلي أي خوايا رب العالمين امن اگر هم یکتری خوار دوا ناو یکتری خوار دوا دل اذن دابو اگر کولا سالی یعنی دو جار جارگ لهاوین جارگ لزستان تنفس بکا جبو دلن لهاوین دا کاتی لو پری گرمایا دلن او تنفس چی جهنم لکاتی لزستان لو پری سردیا دلن اوج زمهریری تنفس کی جهنم لکاتی زستان دا اوج او کو اثر هاتوا کواتا تنفس چی بسیتی ناو جهنم او آگری دنیا ناوی چی جو جنگی دنیا چند چند گرم دبید او هناسی چی آگری که زوزو دوره لأیسا لای ایمه بلام دیاره هلمو هناسا که تأثیری لسر دنیا دکات اکو کوی لآثار هاتوها و خواهی گوره در باری او اوانی خراپا کارکان دکا کرناو دوزخ بوشی وازا سزاد درین و ارو اوانی ترین و اما الذین سعیدو بلام اوانی کوا بختیارو يعني كامران إشي تاكين كردوا لروج قيامت أوانا تسنى باداشتيان تيه لقيامت ففي الجنة أوانا باداشتيان أوانا ناو باغا كاني بهشت خواي قورا باداشتو خلاطيان دكاتو لخوشي كاني بهشت دانا ودل والكفار في النار والمؤمنون في الجنة كافر كان ناو آقر دبنو إيمان دارانيج لبهشت طبعا أقر تيش مسلمانانيش جاربايا بچری توان کنیم بش اینی کاتج لکات کن ناو دوزخ دا بچری سزای کن و کو وارد بوا آوانش دستوتن و برام آخری هد رون ناو بهشت او با قدر سزای کی خوی ولگری هتا هتایی ناو بهشت و هتا هتایی ناو جهنم او ایلا کافر کن هتا هتایی ناو جهنم دبنو مشک کن و بباور کن و ایمان دارانش هتا هتایی ناو بهشت دبن کتون او بهش تازه زاره چیتر کس ناو بهش در ناتی توا ایتر لوکاتی مردن دینن اوی که دوای مسلمان کانی ناو جهنم سزای خوی ولگرد عذاب که خوی ولگرد اوی کرد ولگرد ناو جرم دوای در روات ناو بهش دلیل دوای او کاتی دا خوای جبر دلی کبش چی مره چی دنیرید یعنی اوی مردن دنیرید لسر شیوازه چی برانک دلیل نیوان بهش تو جهنم سری دبرید دلیل اوی مردن نما بو هدولان اوي بهشتيو لو جهنمي كان حتى هتاي اوي كافر كان ناو جهنمي دمينه نوا بهشتي كانيش حتى هتاي ناو بهشتي كاي دمينه نوا مردن تيدا نابينيتو مردن وكو شيوي مخلوق اكثري دبريت او اكو كهات ولا اثارو حديث خوي غور باسي اوي دكاف اما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره دفرميت اوانيك ببرو كافرن سزای چی زو سختی اند دم لچین دره لدنیا و لقیامت کواتا بباورا کن برزان دلیل لدنیاش بشکل عذاب کانی اند درید واروه لآخرتیش وما لهم من ناصرین جا هندگ لعلمان اهلی علماء علماء تفسیر دلین لوانا لو مصیبت و ناخوشی و زحمتی لدنیا دید او عذاب کا یا خود دلین او عذابی برزخیش کبشی دنیای حسابی دکات اویش کوا حفرت من حفر نیرانا لوانا ببستی او مسائل عالمي برزخ بيت وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلام أوانيك وبروان هنا وكردوي تاكيان كردوا فيوفيهم أجورهم أوانيك كردوي تاكيان كردوا إيمانوا بروان بخواي قورا وكردوي تاكيان كرديا خواي قورا وفايا دداتوا وفاداشيا دداتوا بو كردوانيك كرديانا لدنيا دا بلام بر إيمانوا بروا وكردوا تاكيان و خواي قورا دايان باتنا وباشتو خلاتي عندك والله لا يحب الظالمين خواي قورا بهيش يويك استمكاراني خوش نابيتو لقل استمكاران نابيت
والإيمان واجب بكل ما ثبت به النص من أمر الآخرة. إما لا آخرة طبعا تلقوا ناغو مرحلة وكباس ما كرد لا قبر هل دستيوا بعثة دعا نشورة دعا ميزانة صعي عرصات أو بابتانية اتر دعا أو كالصراط فردة كبصري داد الروي ميزانة والحوضة أو حوضي كواب بيغمبر صلى الله عليه وسلم لساري رادة وصيته بقدر دلير بلن كاس السيركاني آسمان أو كاس فرداغي لسرة بدست مباركي خوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو يكسر لا صحيح عراسات ولو إن دري لمحشر دادات أمتكي خوي ولو نهامت ولو نخوشيانا لسريان أهوان كات ورزقاريان كات وهروا مرحلة كانش صحائف الأعمال أو كردوا كان من وكخواي قرد فرمين فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بس الراس كتاب أعمال كان يخد والقريوا هو حساب شي زور كرتو آسان لسدكري بلم أوي بالشمالي وراء ظهره أو يبكات أو براسي سزاو أو شي سختي دبيت أو أني بدس يتشفو ياخو لبشتوا أو أنا صحيفي أعمالش وكو أحاديث آيات شتي لسريهاتوا أو أنا هموي مراحلنا الرج قيامات رود داتو هيا أو صحيفانا لكردوي تاكو خرافة كاني تيدايا أقر إنكاري بكي لو صحيفانا تي تيدايا وكل آية كان قرآن هاتوا يتر زمان قصدك دس قصدك بيت قصدك بيست كان قصدك وشاهدين لسداد لي أمن أو كردوانم كردوا وكو أوا بشاهدين لسر خود داتوا يتر أجر أتو أو كات إنكار بكي لسر أو كردواني كردوتا أو خدلن باسي مرحلة أو بو مردن ودواي مردن يشك عالمي برزخة قبره عذاب قبره وفتنة قبره وخوليك دانو سؤالي منكر ونكير وبابتانا كديتو أوانا وهروها زندي بونوا ومسائلي الصراط ميزان أو قناغانا كتيلي مؤلف بتفصيل نتونا وباسكر بس إشارات مرواما بوانا هبوها بيك الرج قيامة دادت أو تفاصيل نشي تيدا رود داد داوكر الأخوة قورا كوا أجر أو روج دابيت بسر من دا يا مردون من دابيت خواي جورا جورا كانوا قبر كان ما مكانت ميرج لقى ميرج كاني بهشت واروها حشر حسابا لسري آسان بكاتوا ولا حوضي كوثري بيغمبر صلى الله عليه وسلم دسي مبارشي أبي كوسر بخوينوا وتاي ترازو كان من قرز بكات لسر بردي صراط بآساني كالبرق يعني لسر براق درباز بيم بزوترين كاتوا بآسان ترين شوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في تعظيم العلم وأهله. لبقوردناني علم خاونكاني وأهلكي. يعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. مزانك طلبي علم، علم بدسنا هنا وسد لعلمنا بنا إلا بونبك وعلمي داواك بقورة ما شابك وأهلكي بقورة ما شابك وما مستاكي بقورة ما شابك ورزي بقري ووتراوة. ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. كزن قشت وكلواني قشت وإلا بحرمة يم علم وأهلكي نبي، وكزنب ولواني ككوت وإلا ببرزي نبي بعلم بأهلي علم. وقيل: الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. الله حرمة باشتر لبجو يقرتن نابيني إنسان بتاوان كافر نابي بلان كافر بيقر قلطي بيبقى بويا أبي إنسان حرمتي أهلي علم بقري وحرمتي علم بقري. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. للرئيس قرتني علمو بقور داناني علم بريتي للرئيس قرتنو بقور داناني ما مصطاب. قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق. من عبد خزمت كاري أو كسم حرفه فير كردو بيوي آزات مكا بيوي ببند أمهيليتو وتا أو بري الرئيس يقرم أو بري منتي لملي منا أو كسيكة تنها يك حرفي فير كردوم. أما آداب علماء بو آداب علم لدين ولا شرعي إيما بويا دايما نبيني لو قلاني كدوا كوتون وظال مستمكار ونزانا كانت يعنا قورا أيانا بي حرمتي علم أهلكين هيلا. ولا راسيا علم خوي لخوي أشتغني أبوني هبي علم لهو قركان ياتي لما مستايا هي بويا لو كساني كولاتي ظال مخرابة كارن أيانا بي حرمتي ما وصانا هيلا أيانا بي الرزيب ما مصابكن شتيك بوني نمنا بناي الرزي ما مصا ما مصا رسواك ما مصا بيا بارك ما مصا شقيتي هلبة شونك كما مصا نما واتا علم نما كعلمي جنما دولتي جهل سر هلدا ونزال وجاهل وخرابة كاركان ابن خوش بختريني خلقي همو سروتو سامانو ملك بو نزانك انا بي نزانك كأقر عدل هبي وأقر انصاف هبي وأقر علم هبي شاياني اوانيا هيتش تيكي دسكبي بلام لبر اوي علم بونيني ام كسلو بري خوش يا اجي واي دزي واي با بويا دايما لا يظلمه ولا يظالمان يعني ما موصى السوق بي يعني بروردن نميني يعني علم نميني بلام لاي اهلي ايما ما موصى اوي ويو كسيك الرزي علم اهلي علم ناقري واهلي علم بقورة ما شانك وكو ظلم كان واعواني ظالم كان واي. رأيت الحق، رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. الله بيني حق ما وصى قورتيني حق. رأيت أحق الحق حق المعلم وواجب حفظي لسرهم مسلمك لسرهم مسلمانك وحقيتي ما مصاوك كرامت والريز يك حرفت فيرك هزار درهمي بي بخشي. أما أصلا أبي ما مصا قورتين ريزي لبيري أبي علم تقديس بكري لنامانا لهج بوارك أبي علم بيروس بكري شونك بهوي علم وهمو سرفرازيك بو إنسان دي بهوي علم وعدل دي دات بروري دي زانين دي خوشي دي إيمان دي هموشتك دي بلام كهاتي علم دنهش بوي هالقركاني دي بيريز كرت لو كاتيا بضلي خود ظلم وفساد واستم بيديني بلاو قيد بوي فاسدان وظالمان إيج لسر أواكن ما مصار صوابي كم ترين موشيه بي بيشي ندري شقي شي لي بدري حرمتي شي نهيل دري بيرزي شي بي بكري. جاران لزمني كونا تركيز لسر ما مصطاب شكا ما مصاد هبي جيل بي أغا جيل دروس بي بحلام لم زمني دايما خريكي تلابل كس خريكي ما مصاني لو كاتيا اشتكى هل قراوتو جيلي دروسكي بي الرئيس برامبر ماموسا وكما مصاح حرمتي نبو كزناتو عن اللي ويفير بي.
خفت كان لي ريازور نباسكرني بي بزناكا. والحاصل شيخ رضي الله عنه فرمي: فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. هتشك سي حرفك تفيركا كالدينا بيوستت بيتي باوكي توي لدينا. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما هتشك سي كركي عالم بينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء دينا. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما هتشك سي كركي

وپاداش تیش لجنسی چاکا که تو چاکت لگل فقیها کردو خواهی گوره فقها و فقیهت پی بخشتو لمالکتا ومن توقیر المعلم الا يمشي امامه ولا يجلس مكانه لپیش و مره ولا شونکی دامنیش ولا بردمی او قسمك الا بإذن او نبی ولا اوزور قسمك وكات بني وزيتياني وطاقتين يزور برسياري لمك ومراعاتي كاتكيبت وخد مك بجورة ولا درقامة تاكما وصاخ خد يتدارو ديار إيشي كي والحاصل أوي كأن يطلب رضاه بابا مصاكد لترازيبه وتورا نبيلت وبجيبك لغير معصية إخوة سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق بيقوان طاعتي مخلوقني لمعصية خالقة اگر هچی کی پیوتی مخالفه شرع بو به هیچ جوره به جو ناکره و خرابترین خلقی و کسی که دینی خواه فوتنه با دنیا خلقی ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به لرزرتني ما وصاوه الرزي من علاكاني بقري اوي بيوندي ما وصاوه وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية مرغناني رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا فسأل عنه فقال إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب المسجد فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي الله هنا لما شيخ لدرسك يا دانشت پاشان هلسا و تیان بو هلسی ای تنه لمن علاکانی ما مساکم یاری اکن و هنی جار نزی که درگای مزگوت ابتو لبر ریزی او هلسم چکا کری ما مساکم طبعا ریز گرتنیش بپی عرفی زمان و مکان کان گوری والقاضی الامام فخر الدین الارسابندی کان رئیس الائمة في مروین وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام وكان يقول إنما وجدت هذا المنصب بخدمة الأستاذ شيخ إمام فخر أرسابندي كرئيس أئمة بولا زمني خويا والسلطان زور رزي لي قرتو الله يفرمو من أم منصب بيقشتم بخزمتي مع مصطاكم فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا أكل منه شيئا من سيصا خزمتي ما بصاكم كر وخوارني شمبولي أنا وهيت شمل خوارنا كان شين أخوارد وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه وقد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرن جري رحمة الله عليه فقال وحين لقيه لماذا لم تزرني فيدبوتي السردان ادنكرد وموتي كنت مشغولا بخدمة الوالدة أي ود من خزمتي دايك مكروتي ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس تو بركد أكيوتا التمنتو بلان بركدنا كيوتا علمكتو وكان كذلك فإنه كان يسكن في أكثر أوقاتي في القرى ولم ينتظم له الدرس زور بكاتكين لادب ودرزكيبو رقن أبو يوى فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا وكسيب الرزي برامر ما وصاكب كبركة علمي تيانا مني طبعا لريا أمشتيكي تيالا زيد الرؤي أبو الشوازنية كأجل كسيك خزمتي ما وصاكينك تشتي بولينني بركة علمينية كاريكي تشاكا ومستحبة خزمتي ما وصاكت كي وإرمتي بدي لو زمنيك حجريتي ولا حجرك أي أوي بلام أويك زرر مندة وخرابية بريتلوي بيرزي أشكري بيبكي أما لهني جوري خزمتك أو بري خزمتك بينقي والله أعلم من ناوتري بركتي علم البونية ملكو كاتي وتريك بيرز ببرامبر ما وصاكت وبعشرة بأدبي لقلابك وقيل إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما وتراو معلم وطبيب دكتور ما وصى نصيحتي كزنا كان أقر رزيان نقري بويا أقر جفوت طبيبه أقر وشك بي لقل دكتوريكا صبر لسرنا خوشكت بكرة شارة سردناك وأقر لقل ما وصى كتابي الرزو وشك بي وش فيردناك
وطبعا لريام

صحته شتيلا راس تي زوري تياي. طبعا هني ما وصاهي كخوي وخوة سبحانه وتعالى يقل هاي كردوته وقرني اللي بردس يا برداني شتو يعني إنسان وخوية سبحانه وتعالى بلام زوري نوان زوري نمرجني وابن أسلوبي تلبك كاري قري هي لسر دل صوزي ما وصاك بوي ومشتك براسي إنكاري لناكري يعني تلبك الرئيس دقري واحترام دقري وبأدبو يبرسياري كدليك يعني من جوان وباحترام يعني اللي خطوة حزكي قسكي نفس دوا حزك عقسك ايه هشا خلاص هو شيء هو شو انا وشتا ها ها بيملي هو شيء دي ها عقسك هاي يعني شتيوا وتوشا بيلا الى بطاقه على الى جبسا بو درج شيء تر شتيوا تي اما كاري اللي صار نفسك يعني كبوكو خوش تكي بينلي. وحكي ان الخليفه هارون الرشيد بعث ابنه الى الاصمعي. هارون رشيد خليفه من اراكين اربلي اصمعي بوشي ليعلمه العلم والأدب تاكو علم أدب فيركا. فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله. رجبيني أسمعي دزنوجة قريتو كري خليفة آكا وقاشع. فعاتب الخليفة الأصمعي في ذلك بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ وديك كمان نردم بتو فيري علمك إيه باش أبغى شيء جاريناتي بلي بدرس يا قاتم شو بدرس يا وكشي بياك. ليه هم بسويه كده ما شاء الله الزمن يكون كري خليفة ويكتب قاتم ما وصاه بدرس نجكي. ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب. للرئيس قرتنو بجورة داناني علم بريتيل للرئيس قرتنو بجورة داناني كتاب. فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. نابد كتاب علم دزلب دا إلا بدز نجو نبي. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه أنه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. من أم علما بدس هنا بقور داناني علم هوي بقور داناني علم دس من داول هيج كاغد يقل هيج ورقك إلا وكو طهارة مهبو. طبعا طهارة نبي حرام للرفق بلام أدبوه. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان مبطونا يعني عليل البطن نخوشيسكي هبو في ليلة، وكان يكرر وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة. لو كانت تشعر تكرار علمي كربوه لو شوية حفجر دزنوشي قرته، لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة. شكرا هابا طهارة علم فيربو شن يكيش نخوجوها أو عادتي وازلين هنا تيار نخوشي سكواد ليكا سكت بتشي بو يحب فجار بزا وشو دزنوشي قرتوت بلام نيوت وقينا عمشو نخوشون هر قرتويتيو، لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة. شكرا تكرار دوباري علمي نأكردو مراجع علمي نأكردو إلا بطهارون بي. وهذا لأن العلم نور ولبر أويم علم نور، والوضوء نور ودزنوج نور، فيزداد نور العلم به نوري علم هو نوري دزنوج وزيابي. ومن التعظيم الواجب للعالم أن لا يمد الرجل إلى الكتاب. وللرزداناني علم بريتيالوي قاش دريجنك إلى بردم كتابك، ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما. كتابي تفسير قرآن لسروها مكتبة كان دائما يكون رزقرتني بو قرآن، ولا يضع شيئا آخر على الكتاب. وكتابي كيدي كيلا سر دامني. وكان أستاذنا الشيخ برهان الدين رحمة الله عليه يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب. فقيهك محبريك وتاوي حبريت يا أكري لسر كتاب الدينابو لو كاتب فارسي بيوترا برنياي ومنش نازانم يعني شي. وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمة الله تعالى يقول إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، والأولى أن يحترز عنه. أميك ألينا بكتابي تفسيري كتابي كتري لسر دابن ري ما بس بي أوي استخفافنك. أما أجر بيرزينا بيشتكي أسا يشتكي أسا تكتبي فقه لسا كتابي تفسير بلان أدب أولات روعي وانا كيهرد كتابي تفسير لسر وبي. وتعظيم علم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط. قرمط بريتي لو نسينا كان لنزيكي وبنسي لنزيكي ونسي منسي بريتي قرمط. ويترك الحاشية إلا عند الضرورة وازل حاشية بنا إلا لبر بيستين به.
ورأى أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كاتبا يقرمط في الكتاب كسيك بنيه مشتك لنزيك ونسي إيداب سريك عارد سخطي جنوك لا تقرمط خطك بيفرمو إن عشت تندم وإن مت تشتم وتي هامك لنسينا أجر بجيت بشيمان بيت وتي لبريتو أمنا بوردي نسي كبير بيشاود لاواز بي كبير بيشاود لاواز بي لو كاتب بشيمان بيت وتشكو براسي علم شاود لاواز بي عباس بخود نكي عمل لما واني روشتن بو لا يمشي يعني فحصي شاوكا ومانا كابراك فحصي كرد ومانا وتي بمنتو كابراك يزور توري وتمنى والله بو تورم كاك وتي بيتو زور زور توربي زور زور عصبي بي وتنبو وتي قربان تو تشاو الطواوع الزيد دراو وتشاو تزختي زوري لسر مكارك ديار كاركات لسر مشكو وعد ليكات دايمن كسجي توربي تو عصبي بي تو مانا يترى عينيك يبونو سيمو تيم عينيك لتشاوك إن شاء الله أما دايما بي لتشاو تابي أما عينيك لتشاوك يترى وكوبلي تشاو درق أبيت توزخ دناك يتسرميش تو هيور بيتو تايخو من جاران هر أعوال بابتي علمية هيور بم يعني تكفير وأشتان أنا بتكفير كردنو تفسيق ومانا يسا عينيك كيان بو كردو مو يترى طاوك هجناك متر يعني إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك يعني من طبعا بو زمان يكونك جاران كتاب نسخك جاران أهم نعمتنا بو كتاب لبردستع شعب كرعب شعبي نازانم أموام خود بدسي خود أدنسي أي أن قرمطي كتاب مكان يعني لنزيك ومنس كبير بنايبين وحكي عن شيخ الإمام مجد الدين الصرخكي حكي أنه قال ما قرمطنا ندمنا وما انتخبنا ندمنا وما لم نقابل ندمنا او يمكن اعطي قرمطة ما انكردو توشي بشيماني بوين وانتخاب ما انكردو اشتاك ما بجي عرب جادو لاين ديك توشي بشيماني بوين وكاتي مقابلين نسخة كان ما انكردو توا توشي بشيماني بوين وينبغي ان يكون تقطيع الكتاب مربعة فان تقطيع ابي حنيفة رحمة الله عليه كان مربعة ما اكتبك بتشارك وشي بي مربع بي وينبغي أن لا يكون في الكتابة شيء من الحمرة فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف نابي اكتبك اشتكي سوري تيابي ها اشتك بسور بنوسي وكو دياري كرتن شو كما فلاسفة واكتبيا نوسي ولك سلف بلا اما اشكالي في تياني خو كفلاسفة فلاسفة لبرو اخرابني كفلاسفة لبرو لفلاش دا غلطي كردو اخراب اما توشتي بسور جاكي توجوان تربيني اما اشكالي تياني ومن مشايخنا من كره استعمال المركب الأحمر هني لما شايخوتي أنا كراهتي أشتي سور بكاربيني والله ما كراهتك أي كراهتك الشرعينية والجزور أساسية ويجرن قبل سور دياريك وكرة أم هاي لايت بينا أماني كافرك يعني أوروبا دروسي عن كردو دس يعني خوش بلو كاريا بكاري بينه هيك إشكالية يعني بو خو بمية كسوري كأجر عواتي أجي هش أنا مزور ما كرمش تانا قبل أم حدا أفرتوك تشتي وحزيلوشتي بيك وهيك إشكالية يعني چونك اگر كسي خراق بي اصلي كي لخراق تيابيش تيكي چاكي كر معنى يعني چاكي كر رتاكي تو ولا رز قرتني علم بريتي لويكو ساني كشريك لعلم تالا درس تا رز يان بقري والتملق واتاخو نزي كردنا وقوانا ما استاو كردن كاريكي خراق إلا لطلب علمان بي أبي ما استاو كابو ما مساكي وهاوركاني طبعا نوشنا ما استاو بريتيان لما استاوي مذموم تا دروب كي بوي بلا منا يعني ها شتيق للريز وادبي زاتري لقلا انويني تاكو سودي لبيني وبيوست طلبة بجواني جوال علم وحكمة بقريبة وبري تعظيم وحرمته اقر مسألة كشجاري بيستبيتي عن هزار جار وقيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل علم بأهل العلم أو كسيك الرزي بو علم دواي جاري هزارم وكو جاري يكمني أهلي علمني وتام أسأليك چن بيستبيتت چن يزاني بيو بري رزي بقري أو كتبانشي كمتني سرتين لكتبا مالي والا من صالي وانا خوين دوما من كعد إخوين دوما خلق نيزاني دين شي ونازم شي وقصانا مك همو علم هر مباركة وهمو علم هر قوري بامتني كي سرتايش بلا علم وبا طلبك أخوي علمك هل نبجري بلكو ما مساكي بوي هل نبجري شكو ما مساكي التجربة هي وزاني تشي بو هل بشري وشيخي برهان الدين برهان الحق والدين عليه طلب علم لزمن يكونا كانوا باري خوان دي دزما مساكيهن واقشن بمبست
بەڵام ئێستا خۆیان کتێب بەڵەبژێرن و ناگەن بە هیچ. وەگەڕێتەوە كمحمد كري إسماعيل بخاري رحمة الله تعالى عليه كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن دستي كربن سينوين يجلى محمد كري حسن لو كاتا محمد كري حسن بيوت اذهب وتعلم علم الحديث بشرت حديث فرب كاتبيني أم علم لقل طبعي أو أشترى قنجة لو كاتا طلب حديث كردو وقوري أي مكان حديث وطلبنا بين زيكي ما مصاكي زورداني شي بجوري زور زور نزیک بیه بالکول نیوان خوی ما وسا گه بند دست قوسه کتیره یک مترونی به جبه هله تا کور رزی پارزه و به طلب خوی پارزه لروش تخراب کن چکه ما نصقی معنوین و پیغمبری خواجه علی صلی الله علیه و سلم فرمی ملاکن هست که مالک و صقی تیابه و توش روش تخراب دلتا به صقی معنوی ملاکن هست دلتا و نور نه دلتا و اخلاق ذمی مکان لکتب اخلاق اخواندره هم کتب شونی باز کردنیه وبالتايبت باطلة بخوي لكبر باريز تقول لك كبر علم فرنابي العلم حرب للفتى المتعالي علم حرب حرب يعني اللي رباته هلاكت علم اجر كبري لقلابي تلبكتوشي بهلاكت بونونا ناوتشونك ونكتفي بهذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: والناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام ترمذي و ابو داود روايتين كردوا
1: هروها لا فرموده يكدا كامام ابو داود و طبراني روايتين كردوا پیغمبری خواهمو ایواره اک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم اني اسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
2: اللهم بك امسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر كسيق إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة چهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب بمريدة چهتبه الشوا ذكرك بريتي لا
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموديا امام بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسیگ بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیگ زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

0: العليم. أنفر مديا إمام أبو داود رواتي كردوا.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك.
0: هركس يدوين جباني دجار أم ذكر بله دشاكي بود نسره ودخرا بيل سرلا دشة ودبل برز دبيتوا. وباندازي رزقار كردني دو كويلة لنا وكاني إسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإواراني جبيلي هروايا ودبيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديا إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التام المات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو أوشو هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.
0: أعوذ بك

0: خلق.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه.
1: لا فرمديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكان پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أنفر مديا إمام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمديك جدا كإمام طبراني بمن رواية دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسی كاتي بياني بسردادت دجات وكاتيك ايواري بسر دادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

زارشتر سلاوتان لبه عزیزان پیوندکان ای برز لسر هر سی جماره تلفونی کورک 0-5-300-2-0-7-7-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
ورده گرین کاک بخاری او مایکانه مال بورګرا ان شاء الله واروا اوانی ک مایکانه ورده گرین برزن لخوار وراده سپید کین لبو سره وا تکه هیڅ کس یک مایچینه کاته وته امه ناوی دینین باش عزیزان واروا له ما کاتش داش ماره تلفونه کانیش ورده گرین

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجي ناخوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشنو، دیجیر و راجیم کم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو درو شوابكا، لو روجي روي تاوان باران ناشرينو توزاويو رشل قراون، مهربانكم بسوزكم برحمكم، مهربانكم بسوزكم برحمكم، بخشندكم مهربانكم، پرورينكم پروردگاركم، دل من آرام بكا لو روجي دلکان ترساون، زبان من پاراو بكا لو روجي زبانکان شکاون، چاو من روشن بكا لو روجي چاوکان واقور ماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیر و لقوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلان و بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روژه ترسناکا ممان ترسینا، لو روژه ترسناکا دا ممان ترسینا، چون که ایمال دنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو باب و پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمدو، آدمو، إبراهيمو، عيساو، موساو، همو پیغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام، واسير ماندكن، پروردگارا، پرورينكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، گناحكان من آشكرامكا، لو كاتدا، پروردگاركم، گناحكان من آشكرامكا، بتاوانكان، تاو من شورمكو، حيا من مبا. خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم، لو روجدا ستر من بكو، دامان بپوشو اشکرا من مکان، لو روجدا ستر من بكو، دامان بپوشو اشکرا من مکان. يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، ويبو او روجي كتاب كان دا بج دكينو بدست راست وريد دكينو برزي دكينو اشكراي دكين لنيو اوهم خلق داو دلين ها ومقرأ كتابيا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تومار كراوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم وايبو اوكاتي ككتاب كان من اشكرا دكري لجي جاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون لجي جاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون بهوي توبه واستغفار كان من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب من كدو قراين ولايتو قبول بامك مهربانكم قبول بامك برحمكم قبول بامك بسوزكم قبول بامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول بامك قراين ولايتو قبول بامك لجيجاي نقوم بونو خنكان لناو عرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيراد رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو من بكا اللهم آمين اللهم آمين.

0: لا دنجی اسلام و ام برنامه تان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لاماده و پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسران بنران راديو دنجي إسلام صلابي إخوة جورتان لسربيتن خم بخوش حال دزانم كوا لم حفتير لبرنامي بها برزكان بأيوي أزيزو خوشويز جيشتينوا برزان سرتا داوا کارین د پارینوا لخوای ګورا کخوای ګورا ایمان ما سلامت بکاتونو وهر وها او قصو گفتارانه مان لی قبول بکاتونو بیتا توی شوی چی قیامت بو ایمه و داوا کارین لخوای ګورا کوا مسلمانان به پاریزی لو شر و آجاو جيجاوي كوا لمنطقة كونا و تكدا هيا و ولاتكش من بهمان شو داوا كارين كخواي جاور ولاتك من بباريزيتن لفتنو او آگري كا لنا و تكدا دجمنانو طاغوتانو او ولاتا بدینانی که و درستیان کردوا لمنطقه کدا دیارا لبرنامه امروکا با پیویستم زانی که باسی خوروشتی چی تری جوانی ام دینه بکین و بهای چی برزی ام پیامی پیغمبر علیه صلاة و السلام بو ایوی عزیز و خوشویست روم بکینوا اویشیان او بها برززوان اویا کوا التزام کردنا با ریساو یاسای کخوای گورا بوم بندو بوم رو فکانی داناوا واتا هیچ کاتیک اسلام لگر او دانیه کوا مروف جیان بکاتن بفوزاو بچیشو به بهوده کارکانی روزانه بسر ببا تونکا لأصل دا ام کونکا درست کراوا لسر کوملک بنماو یاسا و ریسا خواه گوره درستی کردوا حتا اوکاتی که خواه گوره فرمان دکاتن که اونا کونه تیک بداتن و تیک بچه حتا اوکاتا ام کونه لسر قانون و نظام یک دروا کواتا براستی پیویست مروفکانیش که لسر ام کونو لسر ام زویه داده جین پیویستا پیوست من بو قانونی نظامانی که و بو بر جواندی مروفکان داندراوا اگر بیتو ایمه بین سرتا لقرآن دا دست بی بکین با دیان آیتو بلکو بسدان آیت دبینین اگر لفظي وشي نظامي شتي دانا بيتن بلام مدلول ومفهومي نظام لآيتا كان دادا دوزينوا كخواي قولا داواما لدكاتن كملتزم بين بقانون ورسايك بو جياني روجاني خوماندا يعني دائما مروف بيويسي بويا كوا رسا وقانون كبيتن لساري بروات شوكا غرامانا بيتن واتا وكو قانوني غابي لدي القوي يأكل الضعيفة چه بهز بو چه ده صلاة دار بو كاوا بوم رفاتي ناگونزي هر كاتيك اما دروز بو كواتا تمشاب كم رفاتي ده كبيتا قورتين چه شو برزا خوشوستا بويا يك اقلو صفة زواناني ام پيامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام التزام کردنا برساو بو قانوناني كواه پێچەوانە نییە لەگەر شەرعی خوای گەورەدا. واتە شەرعیش دائیمە لەگەڵەوەیە کە مرۆڤ ملتەزیم بێتن بە قانون و ڕێساوە. تەماشا بکەوەتە خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێتن ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تەماشا ئەم ئایەتە بکەن، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. استلوني برين ما يتصرتي بابا توهيا او تب تون ام دو بابا رب الذكري بل اذا تواني ربتي بكينوكو قوتم بل اگر راسته وخوش امو شي بكار ناتوا بل مدلول مفهوم كي اويا كاتي نويشتان تواو كرت تمشاي كاتي نويشتاو دكي لدواي نويشتاك تدكيت یەکسەر هەردەستی دەڕۆی و غار دەڕۆدەدەی جێلێ نادەی بە بێوەیە بیر لە هیچ نەکەیتەوە. ن خوای گەورە دەفەرم فەئیدا قودیەتی سەڵات و فەئیدا عەفوەن فەئیدا قەدەیتوم سەڵاتە فەذکروا الله، کاتێک نوێشتان تەواو کرد فەذکروا الله قیامە و قعودا و عەلا جنوبیکم. تەماشای بزانە ئەو تەنظیمە جوانی کە خوای گەورە لەم ئایەتەدا ئاماژەی پێکردووە. فإذا قضيتم كاتب نيشتوا ودكن فاذكروا الله ذكري خواي جوربك تسبيحاتي خواي جوربك زمان التربك بوشي لا إله إلا الله بوشي سبحان الله كواتا تمشي أم نظام بك لدواي توابوني نيجكت كاريشي ترهي كأويشيان فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أودي خواي قولة ليرة مزالي داوة أم ذكرت سون دكيت ضروري هردستي لنيوجك لدواني لك هردستي ودتواني ذكرك بردوام لرقادة بيكي يعني كاتيك داني شتودو يعني كاتيك بارد داوة توا بونو من النخوشي لسر زيقاكتي هل لهمو حالتك لم حالتان دا دكري ودبي كواتو ذكرو يادي خواي قولة بكيت كواتو لم آيات دا براستی گەورەترین ئاماژەی تێدایە بۆ قانون و نظام کە مرۆڤ پێویستە ملتەزیم بێتن بەو قانونەوە. بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستان، نوێشکردن دواتر بە قانونە، دواتر وەرە ذیکر و تەسبیحات و یادی خوای گەورە بکە. جا ئەویت کە چۆن دەکەیت، بەڵام ئەوەیەکەوە لە دوای نوێژەکەدا فکرەکان بەجێ مەهێڵە. ئەو گەورەی و فەصلی ئەو زکرانە ئەوە لە بەر بابەتەکەمان یوەنی مەناینە سەوە، بەڵکو ئەوەی ئەمە بەستمانە تەنظیمات و یاسا و ڕێساییەکەی لە دوای نوێژدا دانیشە، یان بە پێ و کاتێک دەڕۆیت یان پارەت داوەتەوە نەخۆشیت، ذیکر و یادی خوای گەورە بکە. ئەو قانونەی کە خوای گەورە دایناوە بەم شێوازە ئازیزان خۆشەویستان، اینجا نەکەر ئەوەندە بە ڕێزان خۆشەویستان، بەڵکو بە هەمان شێوە تمشي لآيات شتر دا خواهي قرد فرمي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كاتيك بيانيان قانوني پیغمبر سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام وابو قانوني چدانا بو كوا جنديكاني بيانيان دبايا هميان اما دبن لا استعراضك رزدا بوي توجيهاتي نوي ور بگرن لپیغمبر سليمان كارو پيشي روزانه ام بو دياري بكريتن كارو پيشي نوي ها وحشر لسليمان جنوده من الجن هل مروف كان والانس والطير هل جنوك كان وهم لتير تواركان شوا ئەوەش بە هەمان شێوە قانون و ڕێسای تێدایە. کاتێک بە تەنظیمات هەموو ڕۆژێک بەیانیان ئەمانە کۆ دەبوونەوە بۆ ئامادەبوون گوێگرتن لە قسەکانی پێغەمبەر سولەیمان عەلا نەبینا عەلەیهی سەڵات وەسەلام. کەواتە ئەوەش بە هەمان شێوە ئاماژەیە بۆ قانون، بۆ نیظام. کەواتە مرۆڤ بڕاستی ئەگەر بێت و ملتەزیم نەبێ بە قانونەوە، ئەوا فەوزا دروست دەبێت لە ناو کۆمەڵگادا، دەبێتە جێژاوێک کە هەر کەسە لۆ خۆی ئەو کاتە یعنی بەڕاستی مرۆڤەکان تووشی چێشە و مەشاکیل و بارقورسی دەبن. بۆیە دائما انساني ملتزم بالدين كدلي استابون من يعني علماء بقشتي مسلمان انا كرت دوبا جونيا مسلمان كي عادته وهكذا وس بعادته او ديني ورقرتوا بلا مسلمان مسلمان شي شيء زور ملتزمه بدينك وا يعني قانون چی بود اندرا و التزام د کاتن بوتینه وا کواته زانه اوی کوا التزام د ک به قانون اسلام وا تماشا د کی ملتزم ترا لقس کردنده لو عدانده لرازگویده لامانت پاریزیده او قانونانی اسلام وای د کاتن ک ام کابرایا ام کسا ام مسلمانه ملتزم تر تر ملتزم تر بیتن لمسلماني شي عادي هكذا كما تبزانا يعني دائما نظام قانون ياسار رسا بو برجوندي مروفكانا برجوندي مروفكان زي بزي دبيتن دبيته هوي اوي كوا مروفكان بريكو بيتشي جيان بكن للروجانة دا بوي استمر شابكا همو غلاطان چکه خودان زن روز بر روز رژیم رو ولسر روی زویده زیاد دکا اگه زیاد دکا تن کوانت پیوستی به وی کوانت تنظیم بکره نک با فوز او با گرلا و جیتو بکوی ناو کارو بر وا چکه او کات برازدی یعنی مرفکان توشی مشکل دبین چه شده بن ایشکانیا با حل نبی نه تو این کارو بر که روزانه بدوانی به ترتیبات حل بکا بوی هتان نظام بیتن جیانیش آسانتر دبیتن بو مروف بتایبتی بو مروفی مسلمان یعنی پراستی پیویسته چکا دینکا اومان لیداو دکا برزا خوشویستان یعنی پیوزدبون با نظام و قانون واجبه چی شرعیه لسر ایمه مسلمان و پراستی چکا هیچ کاتیک خواهی گورم مروفی اها تمشراب که کاتیک دروس کردو مروفی احمال نکردو برو لخود تاو چون در جی بجی نخیر بلکو قانونی نظامی بودانه و التزام کردن با قانون نظامه دبیه کسی چی ملتزم بدین و که تازه باز ما کرد بلان که کاتی التزام ناکی با قانون نظامه دبیه کسی چی مسلمان ده چی عادی هاکذایی با وکو عدد ورد گرتوه که ها تبزانه چند زیاوازیه لنون ام دو جوره کسه ده باید دبینیو کسی که ملتزم لجیان رو رانه ده سرکوتو تره کاروارکانی ریکو پیکتره چاله برنده براستی پیویسته ایمه مسلمان زور زور لم کسانه مرتزم تر بین که و مسلمان نینه یعن دینی وکو عادت ورگرتوا اینجا بدهان فرمودشمانی با من شیوا لسر التزام کردن لسر پیوزبون با قانون با نظام و تمشاب که و تا پیغمبر علیه صلاة و سلام طبعا أبو هريرة رضي الله عنه خالد بن أنفر مدجريته ودفر ميت قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم وتأجر سيكس درتون بو قشتك بو سفرك بو حد كردن بو عمرة كردن مثلا حرشتك لو بابتانا بو بازرگانی کردن اگه سه کسیش بون مثلا اوه ترچون بو بابت اگلن بابتانا پیویست یکی اگلوان سرپرشتیاریان بی یکی اگلن سه کسا ببیتا برا گورو قانون و نظامی که بیتن لنوان ام سه کسا ده چون که اگر او قانون و نظام نبیتن لنوان ام سه کسا ده کاروارکانیان برکو پیچی نتوانن انجام دن یه چند دل بابو رگا دابرون او تیریان ناولا دل بابو رگا دابرون یه چند دل نا بابا سیاره بروین یه چند دل نا خیر بابا پاپور بدین یه چند دل نا خیر بابا تیاره بروین یعنی او فوزا دروز دبی گره لوجه دروز دبیتن او دبی توکاری اوی کوا کاد لدز بداتنو ببیو کارکی خوشی بجوانی انزام بدا بلا مگر هر لسر تای کارکوا کسی چان کرد ببرا گوری خویا کسی چان کرد با امیری خویا طبعا حديثة زور بجواني آماجه بو تنظيم کردن و پيوزبون بقانون پيوزبون بكسي كتو ديكيتا برا گوري خود ديكيت با امير كواتا ألم حالة دا تو قاسان زكيت كربو أو كاتا أم كسا بابا تكان يقلا دكاتو قانون ونظام كتبو دادني تو زي بزي دكيت دبيتو كاري ويكوا كمترين حالة شفت بو دروز بي كمترين كاتت برواتن بلا موجود ما هذيك اللايك كاتا أم كسا بابا تكان يقلا دكاتو قانون ونظام كتبو دادني تو زي بزي دكيت دبيتو كاري ويكوا كمترين حالة شفت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. لا بردوانبوني جيان لقل في شوائم روايتي خوشو اسمان بغنبري خواه محمد صلى الله عليه وسلم لدرس كان رابردوا لك وتدرس باسي أو غزاء ما كبيرة غزوة ذات ذي القرد ياخد بيوتي غزوة غابة بيجوي كاب شمسر بابة كاني أو يدواتر درسي بيشو إشارتكم داوت معددي أو وشترو مالياتاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام واتا وشتري عادة أو بكبو شيرن شيردن لو غاباتك لو ريون ياخذ كفرن دو اي غطفان هاتون برديان وشوانا كان كشتوا نزيكي دو صد سر باول مشتربون جا خوي لحق دا بيستنك دو صد او هسم كر الله عقوبه يوم شكا اموتشليان كشون كردو بشوار صد لعدد كجرا وكاني بري قريطه يا اموتشل نقطه شان بو ذكرتو كديانا بشوار صد دو اي شوار صد بو 800 صد بو 900 الله سبحانه وتعالى فرمي وبد سخوتي خود نسيت نسيب بس بدو صان خوين دوان بجارش كفير نبم بلا مو بوايان كردو لبرو عددي واشتراكان براس كرنو ساكرنوي نزيكي دو صد واشتربوا اما خالي دوهم كحزكم لخدمت انا بس اشتربوا نك دو صد هرتم دو صد بس اشتربوا خو رحمك ايه سزاكي قرصة عن الدعاء كويتو بوشي وان كردو ما أنا الله أوتو بواكي خوتو أوتو هيجي جندي ده سوقتي خو ما بخوان نسيم بس دم يكن نسيم بس تم نسيم ودوسات شو كان إن شاء الله أجر الله سبحانه وتعالى تمني داو طاقي داو رازيبو قبولي هبو أجر توابم لم موسيماني سيريا أجر الله يرمتي بعد أي كم بنسيم أجر بكتاب شيء تواب كامل أو كاتي سدراش كم أهلاني كتياتي أجر الله يرمتي بعد سدراش كينو شتيش كش كتيا ده هبي بخدمتي بكن إشارتي بيدي يشكل لو روداواني كعرزم كردن لدرسي رابردو اوتم لم صاله دارويدا لام صاله دواي لكاتي سروبندي دواي صلح الحديبيه امانه بابت يكبوك زور تفصيلي نادم شكل جاري كلام حاضر يسر بخويا تفصيل مداوتي وختكيم ديجكشين باسكرد وليريا بابتي سحر كردن لبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كبهما شي وبلاني شي يهوديه كان بو كاستويانا لو رجاواني زرق لبيغنبري خو عبدن عليه الصلاه والسلام ويهودي مشهور بن بما يعني كاتك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هجرتي كردو بمدينه وتويانا مسيح المان كردو منال النابيت حتى ابويا كان منال كابيت زور خوش حاله بن مسلمانان شكبي انوايا سيح لكي يهود بوشلبو بطالبواني كاتك عبد الله كوري زبيري كوري عوام لداي قبيت بوشكا اوان بردوام ايشان لسا سحر كردو لسا جادو كردو وإيشان لو دابو بويا آسائية كبشيكي جنگا كجل ديجي بيغنبري خواه ديجي هاولاني بيغنبري خواه هاولداني أو بيتكل الرئي أو بابتانو كبابتي السحر وجادوا عزيتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وعزيتي هاولانو يارا خوشي سكاني بدن أم بابتا لبخاري هاتو لمسلم دا هاتو لمسانيد سناني أهل سنة بتفصيل همي هاتو وبأسانيد صحيح كمجالي أويتي دانية مكابريتي أبكتير كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام با دسيسو بيلاني يهودا كان كاتونة لاي شخصيك كناوي لبيتي كوري عصمة لبني زريق بوا بني زريق خوان لأصل دا فرمون يهودين بن بلام متحالفو هاو بيمان بن لقال يهودا وان بياوش ظاهرا وكبا ذكرت إظهاري إسلامي كردو بيشترو أشير مهافق بوا فرمون منافق بوا وكس دسيشي بالايها بوا لأنجام داني سحرو أن بابتانا دا داوي لي كان كإما آوها محمد عزيتي داوينو دالبدري كردونو خلشي لي كشتونو تشيو تشيو أمانو اگر بیت کاری شی او کی کوملک اختیاراتی با مل کوملک دسکوتی گورا خنا بردسی که هرشید بو کلی محاوله ک سیح لم بیاو بک کتا او کول نا ی بریت بسیح نه هیلیت پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله ک بیاو سیح رکاکات و گلا دوادیه ل روایت کان دا بتفصیل با ذکرید دسی گشتو با موی پیروزی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله و هر واشانه یکیش و جگل وش
لەگەڵ پەلی خورمایەشی بابڵین نێر کە نێرومی هەیە خورما و ئەمەی لەناو بیرێکا داناوە پێڵم بیری دەڕوان ئیتر تەڵاسی تەڵسە مشتەکان چی بەسەرا خوێندەوە چۆنە و تەفاسیلەکەی چۆنە ئەوە دیارە قزەی سی هەر قزەیەکە کە ئینکاری ناکرێتەوە کەسێکی ژینکاری بکە ئینکاری شتێک بکات کە واقیعی سەلمێنە حەقیقەتیە وجودی هەیە و خۆ دزینەوەیە لە ئەوەی کە ئینسانێک بێ هەموو شتێک تەفسیر کا بە تەفسیری مادی ئەم دنیای شتێکی لە پشتی مادەوە زۆری تایەکە هیچ بەڵگەیشی علمی هیچ شتێکی علمی نەتوانیوەتی تەفسیری کا ناشتوانێت تەفسیری بکات مەلیشمان بۆی دا و پێشی ڕازی كيساج إن شاء الله إشارتي شبيدنا بيغم بريخو علي صلى الله عليه وسلم أثري أمسي حير لسري كم دبيت تنها أثرك إلى سري أو ديك يعني لتعاملها معاملة كردين لقل خزانة كانيا بيوي در أكبيت أفرمو لأخيري سيحر كشي داك توزق لسري تنبو بيغم بريخو علي صلى الله عليه وسلم تأثيري كردبو سر اشتها وخواردني سر اشتها وخواردني لدواء ويكا هزبة ناطبيعية كان لحالي خويدا بيغم بريخو علي صلى الله عليه وسلم لحالي جسيدة أبارته وزول أبارته عايشي دايكي ما داران بازكاتو الله سبحانه وتعالى دوم ملايكة دنيريتو تفصيلي بازكا باس ما كردو كتشون شويني سيحركي بي ألانو باشان إجبو روجي دوايتي لبيرة كدا كبيري ذروانا سيحركي دالي هندريتو آنو أم بيلانا يكبارشا كوش الله بيتو آن چون پیغمبري خواه سيح التأثيري تيكات هر وكو چون پیغمبري خواه أنو خوشي تأثيري تيكات يعني عجيبا قرابيتو أمشتا يعني من لبروي إساء علميا بيتان الله بو اعتباري كبوم هي لو شخص سبك شكا توزك شتيكي تيابو خريجي مايكروبيولوجي مو ايزانمو فيروس كشت اللي شيتو ام فيروسا تيا شي بيني ويتي شوني بيني شتاني بيني كزناي بيني بالميكروسكوب كي مزجرين بيني يا بيندري ام فيروس خلاف الى سر او زندور يا زندورنيا بلام ام فيروس نادي على بشو كنا بجي كيش كسكناي بيني كنا زال زندو يا زندونيا أشياء تخلي خلي إنسان خاني إنسان سيلي إنسان كوا سيطرة كاب سريع كود كان يكونترول كاب كود يم إنسان وعلي كذا وإنسان بزلامشي جورا جورا بجستي هيئتي بتوانا بشوف شو شكاته يخاطر جير جاوا وهل يلرزيني توشي تاي أكاد توشي وريني أكاد خوشي نازنة شيء أكاد تندق جرب لو كشني شو لنا وبرني شو فوتاني شيء بعد شيء أما كسيج نايبنا أي بابا ورما بيه بلا برو علم عليه زانة سيلها يعني تو شتي كي ناديارا ايش خوي اكاد عالم يكيبيوتي عالم الجن كالله سبحانه وتعالى القران باسيك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هنا بين وان ايه وابينا اوان لنا ولا شتانا اسورنته ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من الجسد بدو خالك اقر بدو نقطيك اقر زور بيزور يوصفتان كالبكتيريا وفيروسها هي رسول عليه الصلاه والسلام افرميت اوها بكار بين خل بكار بين شي بكار بين بون نيشتني سحر شي امانه همو يوكو واك فيروس انا بريد بوني اويل ديت تقريبا اشتيقن ليك تري اشن عين ايجاكات كود وصاحير يقديت بكم الطلاسم وكود هر كود هر كود كفيروس دقيقه هر كود كزلامك دا يعني وكجاري بشوكات خوي باسم كروت متياريش بدون طيار لي روه لسين نروا بو سري دنيا قصف كاتو ديتواني هم برامج شي نزلامي تي نزلامي جولنا شخصيتي اجتياني انسان شي تهم برامج وبروجرام وهم رموز شي شتد بو اجولنيت أين الرمز إيجاكاته للإنسان؟ عالم يقول لهم بشتو إيجاكات هم قوتك كبكاره هنا أبو أندبو لسر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام باشانيش رسول عليه الصلاة والسلام نخوش كبيرت وكو هم إنسانيش عادي نقهر وكو هم إنسانيش عاديش بلكو أثري لنخوشي لسر بيغمبر إخوة دوقات يعني من نارحتكم بدز نخوشي وفرميت بقدر دوكز لإيوية أقر أثري نخوشي لسر تو يقبي أو دو لسر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شندنا راحتي كات حتى كأقرب خدمتي جيشتي لوفاتيا أو سكبي غنبري خواصر النبي نخوش يكواني كلا سر قبرانا قريتوا سير كعايشي داكي من دارن هلا سورة هلا سورة بجورة كا وسري خوي بستوا أفرميت شيء ده أفرمي يا رسول الله سرم لا تاو سرم عقام الدنيا نماو بيا غنبري خوا علي صلاة وسلام فرمي والله ملته إلى كريم وندب سري شيت دعي بيا غنبري خوا بعايشي داكي من دارن أفرميت جاتو خمسية قلب تو مرديت من بدسي خوم أو شومو نواجهش إلا سركمو أشد نيجمو إترشي ديو لوزيت عايشي دايك من دانا فرمي أي والله أزانم هر أوان دا لسر قبران قرأيتو أشتا لأي خزانة كاني قد من تربين نعمينت أزاري بيغن بري خواب لازن أخوش يوم العلم هر بكتريا و هر فيروس شو هر أثتاري كجلواني كتو جبيت هيتش كي أشي اشتيا داني قربلين سيحر يشي قرس أوان دي تأثير لبيغن بري خواب تا تشريع ببيك السحر هي كهيو إيجاكات تا تشريع ببيت كهي يجين لما زيادة ترتينا بالريو
بام جوار أثري سحلك لا سبي قنبر إخوة بهي شو يقنامينت بلام أو غريبة كل رياق إشارة إيش بيبدأ وكذلك إيش باسم كردوا بيا قنبر إخوة زانة شكر دوتي ناوى كشي بيعلم لبيدي كوري أعصم كشي رسول عليه الصلاة والسلام نايكوجي نايكوجي دوازيلين دقمن هي بيا قنبر إخوة عليه الصلاة والسلام سرشتي شخصي خوي كسي عقوبة دابت سزاي كسي جدا بلكاتي كابي غنبريش إن سأشتك وكعلماء فرمشتك عزيتي شخصي خوي دابت ناتو تجواب إلا بوسنوري الله نبيت بويبزاين تعامل إما لقلت شي كساياتيكو كهلب جردايكو بشريكا كين كالله سبحانه وتعالى هلب جردو بي غنبري خو عليه الصلاة والسلام بيهو بجيه هلتو لي أقريتو ريقاش نادا عزيتي بدنو ناشي كجي بالكور وبروشي ناكاتو بلتو ويشو كدو نقر أو فرمون يبي يغنم بريخ واسيح لك أو بدر إننا فرمن بأخلق عزيز ندى بيلك يبركر دوك وتأيبه هنا هتشيتر بدوا أما علماء فرمون هردو صورتي معاوذتين هردو صورتي فلقوا ناس دا بزيوة وكو باراستنيك وكو رقيك شرعي بو إنسان كبارز راو بيتو كإبطال سحري بيوكات أو يشكل لو رداواني كروي داو لو زيادة لسرين أرم يشكل لو شتاني كلام بينا روي داو بيش غزوي خيبر يشكل خزانة كاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيا كناوي فتيليك شي عبد العزاء دايكي أسماء دايكي أسماء طبعا أسماء وعائشة لدو دايكي جوازا أو لا أم رمانة أم أسماء إجلا فتيليك شي عبد العزاء فتيلك دايكي أسماء شي أبو بكر طبعا بيشتري أبو بكر الصديق رضي الله عنه سربيا خزانة جابته وطلاق ده ومشرك بوهر مسلمان نبو نشتجي مكة جبوا هلا مكة ما وتوه لم صلحا بفرصتي ازانيه ديتو انا ابو مدينه وديت بو شويه بو سرداني كدني اسماء اسمائي كشي ابو بكر رضي الله الى سربي وكل بخاري مسلم دهاتوا اسماء ابو مناجيرته رضي الله الى سربي لاخوي لباوك الشيخ فرمي قدم علي امي وهي مشركه في عهد قريش اذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم لو مديك لبيني قريش ولبيني بيغنبري اخوه عليه الصلاه والسلام اقر بس يكو هدنيك واتفاقيه هبو لو كانت دايكم هات دايكم مشرك بو دايكم مشرك بو بوشي هاتوا أفرميت هات بولام فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي عجيبة دايشي هاتوا تلاي أفرميت شو ما خزمتي بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام تم يا رسول الله دايكم هاتوا بولام داوي دزقيروين لي كاير يرمتي بدم يارمتي بدم مساعدة يبكم أي بيغم بدي خوا يارمتي بدم دايكم مشركة يارمتي بدم يانا طبعا قوري يما دايش يخوي تشبرز بيغم بدي خواك عليه الصلاة والسلام كتشبكم لقضية بيغم بدي خوا عليه الصلاة والسلام بيفرمو نعم صلي أمك دايكتا تشيد لتوانا هيا صلي رحمك يبي بقينا ويرمتي بده بدو أما لم يقوا ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الله سبحانه وتعالى رجاء قريتان لقال أو كافران إذا كشريان لقال أكردون هؤلاء يان داو در بدر تامكن تشجيري خرشان هنا وبويش در بدر وشار بدر تامكن دس يان خصوت دس يدشمن وانا محاولة يان كردو هرشي يان كردو الله راضي نابه كا تولوهم مساندة ومناصرة تشجيري وانا بكن هر كسيك بشجيري أم كفا أولئك هم الظالمون كافريكي أصلي دجاياتي دين محاربة دين تدمير كردني عالم إسلامي كي شون دس خيطة دسي وانا مسلمان لزغاة دسي لجل الاعتباري كابت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بو محاربة كردين مشركين دسي نقصتنا مشركو دسي مشركو أو مشركي كتية دربولا لكاتي جنجي بدرا عائشي دايكي من دارنا فرما سيجار هاتا سرري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام حزيل الشرب وحزيل الجنب وبيعيش أعذابه وبناؤبان يجبو بشواه صفيك وخلق ليترسا يا رسول الله قال لي ديم لقلت شركم لدجي وانا بيغنبري خوف من مسلمان بينا فإني لا أستعين بمشرك بجنا بس بكسك استعانة باستعانة بكسك ناكم كمشرك بيت بيباور بيت بلام كسيق محاربة ينكردو دجاياتي نكردو الله سبحانه وتعالى فرمي الرمي نكردو انتاوكو شاك من لقليانا معامليان لقلابكن هاو كاري لقليانا بلجم إطاقي دنيا دا كاروباريان لقلابكن اواني كآوهابون رقنا دا الله سبحانه وتعالى تاوكو دوستاتي امكن او ايش يكن لو
شتاني كرؤادات بدو أبدا غزوة رؤادات كمشهورة وإيش يكلا غزوة قولة كان لتاريخ إسلامي دا بيهوتي غزوة خيبر طب ديار براياني خم تا بشير ناو صورة ويني واقع كوا خيبر أكويتا باكوري مدينة خيبر أكويتا باكوري مدينة نزيكي مسافي 165 كيلومتر لمدينة ودورة كألم 165 كيلومتر باعتباري رقي إستا نك باعتباري أو رقي كبيغنباري خواه قلتو يتبر شكا هزارو تقريبا 400 سالك بيش إستا تحولات وتغييرات شي روي داوة قضيك يعني واقعك شندك زور فرقكات انتو حسابك هر 200 سال لبيني إستا سليماني أو ساي سليماني دا سيصة صالي إستا أي هزار صالي إستا بيش إستا هزار وشوار صالي بيش إستا تحولات وتغييرات شن روي داوة لإستا دا 165 كيلومتر برقاي إستا دورة لو سردمي بيغنبري خواهو أو شواني كبيغنبري خواهو رقاي كقرتويتي لا مدينة وبرو خيبر هل بطا مسافة شكيو جياوازة وكمترة لويكا إستا بيوتي رقاي خيبر خيبر تجمعيكا هل بطا ديارة هر أصلي كلمة عبرية خيبر هندي قفروا معناه بمعناه طائفة وتجمع ديت يعني طائفة وجماعة ديت هندي إيش كافروا بمعناه قلاو سرباز قديت يعني حصن معسكر لا ما كوتاي مانجي محرمي صالي حوتي هجرية وتا كوتاي مانجي يكي صالي هجرية أواخر مانجي يك سلامي كوري أكو عرضاي الله إلى سربيت أفرمي كجراينا ولو غزوي ذا القردة ذو القرد أفرميد سيشو من بيشو بيغنباري خواه عليه الصلاة والسلام لدواي سيشو غزواي شوي كرد خيبري كرد سيشو تقريبا لدواي أو رداو قورترين موقعك بو كتايدا يهود تجمعيان كرد بيت كوبونة وتايدا ببردوامي وشوينكي زياد لحد

محصن وقايم توكم أبوه تقريبا أكو معسكر وأبوه لسي قلاي بابلين سي مجموعة قلاي زور قولة بيقاتوا هر مجموعة إيشان يعني سي مجموعة قلابوا هر مجموعة إيشان سي قلايا عندي شان أفرمون فعلا نو قلاي كامل بون عندي أفرمون هشتا شوكا مجموعة إيشان دوان بون يعني قلا قلاي قولة أجيبش أوي أم منطقية منطقية كي زور تشرو بربوا لو زمن دا بخرما بدرخت خرما يعني أو مسافة بيني حصنا كان هرهم يك بارشة غابات بو غابات خرما لبر أوى قلاو شويني شي توكميا بو كوبونو تيدا أما أو شوينيا هر يهوديك راي كردي بي جماعتي بنو نظير جماعتي بنو قينقاع وان هر كسك دس يهو بلشتيك أو ملجأ ما أوايك تيدا كو أبيتو آني بريتيب ولا قلاي خيبر لا موقعي خيبر شكو زور قائم بو باشانش عجيب أوايا أمنا ومشهور بو بوي هر چی تاجر و بازرگانی گوره لبه بون مشهور با اهلی تجارتی گوره خوان سرمایه گوره کانی یهود لبه بون حتی شخصی نبوه که بطنیا بشی که زوری جیش قریشی تمیل کردو لشر احزابه بطاقی تنیا اونده ده صلاح دار و سرمایه داری تیده با که باس ما کرد زائدن و خلقی که زوریشان اصحاب حرف و نواتا و کسانی که پیشه ازانند درس كردني رم وشمشير وحرف الشيك لو سرد ما ذهب وهب زائدا كحال يهود لها مزمنيكا منطقيك زور قرمو قري قورينو عملاتو باربو صيرفو قزاي صيرف قزاي بابلين سكي بارو ام بابتانا تيدا تقيهم الى جد صلاتي وانا ابو بدري جاي تاريخ يهود وهابو يعني قوتي ما نوش يعني لمدى حقيقه كتاني وانا ليساج دا سيطرب كان بسر بابكان جهانا سيطرب كان بهمو بابلين مداخل ومخارج اقتصاد العالم اشهد هموش تشامبي تقبل بكريت تنها هالقرانو برزبونو اقتصادي هرولات الشامبي قبول ناكري شكو اصلي قصي كان دسيانة داد ابوري بابتش قوري جنگا كان امانيش فعلا يهود لخيبر دا قولترين تجمع بيابو كصيارفي تيابو اهلي مهني تيابو تجاركاني تيابو زائدا زربي هرزوري مصدر وسرچاوي مؤامره كانو هاندان قبيله كان كي يهود لروسري هلداو جقلا تو بابلين هاندان قريش ومشركين بردوام بتميل كردنو بيرمتي دانيان وباشان يبوشون ابن كلاشيان كي يهود بردوام اما ايش يدي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله يعني ايشان بس اوي خليكي اقل هلقي ساندن لشوينا كان ده شويني هي الله نتاو كودنها شويني بوري خلافه بردو حتى لا لا توزيع كردن وبارشة بارشة كردن عالم إسلامي ده كاتي خوي ساكي سوبي كو كردو يانا وازح كسودا سيكيتي دابوا كومارك شويني يعني شوتو شويني أنا شويني مختلف عليهن نابي بقى النتيجة لحياتي هر وزاني بين زمنك وزمنك دول عدد نو بس هيك سر موقعك يا جلنا نابي توان بوري خلاف بوي أو عالما سيطرة بكرة بس هي كنترول كريبت وان لبشت وان إداري بكن بخيبر أهلي خيبر وابن خاليك أويك بتون ترينو بهيسترينو بقوترين جنگاوران يهوتيان دا وجودي هبو لا خيبر دا خالش كي قورا او عددي جنگاور تي دا زور زور عددي جنگاور تي دا زور زور بو هنده قفرمون نزيكي شاش حوت تا ده هزارش ارون او اندان كس هبو كا بتواني شك داري بكاتو جنگ بكاتو برانگار ببيتواني الشيط هر وكو چون استا دولتی شان هی ام دولتی هیچ کسی کنی روزی در روزان دستی چه چی نگرت بیت به هزارها طیار و به هزارها خاون نزد شمانه و همو جیانیان بریتیلا اسکرتاریه دلم نالیو فیلی کن بوش که با و وجودیان امنیت وانی از آن موقعی قوت و ضعف لشی ده اقتصاد و باشانش قوی ساعد و قوی سربازی عسکری خویم اما نش به ماشی او بود هر بوی او کاتی که پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم بریاری دا و برو بر و خیبر آلان الهندق لمصادر السيره هاتون اتوان قسيله سركم تشكا سند شيء وهام لانيه كسند شيء وهاينيه بلام الين لنا ومكه دا غرو كرا ولا سلو شر ك يقلا كانواني مجار كتايب بيغنبري اخوان بلام بيغنبري اخو علي صلوات والسلام كاروات يقيني هي كغنيمه خيبر هم يقات الدس بو شكا لصلح حديبيه كتقريته وصوري فتح داء بزيد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

الله سبحانه وتعالى وعد داوية مغانيم زوتا لزكبت فعجل لكم هذه صلح وشيوش ومانا بيش خراوة دواتر مغانيم ديت لبر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يقيني هبوكا فتح خيبري بيكري هرچند قوتي وانزور واقتصاد ونازان مكانته وموقعه وجغرافيته ومانا سيطر كردن بسرعة آسانية هربويا هربويا اگر پیغمبری خو علی صلوات و سلام جاری که بون باز کردم چوب به هر غذایک ور را بغیرها یعنی اگر بو ایو روشت بیت پیشتر باسی اولایی کردو گوریتی اراستک لناو خلقا و بلاوی کردو توانی ک بو فلان شون احتمال بجول پیغمبری خو لکاتک مسا دمای شون ایشکه تنها لدو جنگا نبی یکم یان ام جنگا دوهم یان جنگی تبوک پیغمبری خواهد سلام فرمیت یه چیم بفلانه شو با جنگ ببه توریه کردن با واقعی پیوتون با اگر جنگی تبوک لبر خاطر او به مسافه بین مدینه و تبوک زو زو دورو دریجه از چی نسل انشاءالله یعنی مسافه که احسان یه بگیتی اما یک دو جنگ لگل بقوترین هیزی اسکریه و کاتی دنیا که پیشتر فارسی هم روخان دو که بیتین لرون کاتا جنگ لسر لایکی ده صلاة داران الدنيا كرومي أو كاتن هربوية هر كسيك بانبكا بو تبوك بينالي بو شوانيش كارون تاوكو كسيك بيوه بيت استعدادي طواويها بيت أمشرا شرش يحسانية بوية جنجي تبوك في أغنبالي خوة عرسان توريت يعني فرميشين بو تبوك بو ملاقاتي بني أسفر بو ملاقاتي الروم بو ملاقاتي إمبراطورية أوروبا بكامل جنگ لگل آواناکی لبرو توری نکردوز بو ای بو خیبریش افرمون لبرو یقینی هبو که خیبر فتحه هیچ مجالی تیانی که خیبر با آسانترین شیوه این اگر چی شوینی خیبر موقعی خیبر عددی خلقی ناو خیبر قوتکان و هرچیشی تیای دا هیا جیگه گروی مخیری مسلمانان خالش که برایم بیرتر نچید اما چی جور اتیابو با قبیله کی فزاری پلاماری وشترکانی پیغمبری خواب داو بیدزی که پیش اوه وفدیان روشتو لخیبر و توجیه کراونی و جولی خود تام کن تا امش جولی پیغمبری خواه جمانی پیغاتو علیه صلی اللہ علیه چون که حرکی اگر با تعبیر اصاب لید حرکی مخابراتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام آسائی نبو شخصیتی کیوکو لیوا محمد شید خطاب رحمتی اللہ علیه بید که کاتی خواه لیوا رکنش عراقی بو که ملک کتابی زوری هی لسر دمیزوه لسر سیره رسول علیه صلی اللہ علیه سلام دیو عسکری اکی باسی ام بارزی ام قصی سوال بارزی که پیغمبری خواه لمن احدا چند دبا قود بو لناحي مخابرات وقيشتني هوال وبيقعدني هوال أقر تشي مواسائلش أو وسائل متطوران يكيستعلى بردستعيو بأسانيها مشتقكا ومكاريكي شكا هربوه بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جيقال لوي كمؤيدة بوحي أسباب دنيا يشتي بقوتها بوا خلقانيك اللي هاتو اللي وشاوا خلشيك برا كله براون خلشيك كمحبتي بيغنبري خواه لبيشها مشتقك بوا محبتي دينك يا الله لا بيجه مشتك ابو اوان خلش يكن اذان البوشي ياتونه تنو دينه وانا زور قرنقا اما اويك انسان درو زكات بزان قيمك تشيه نكتن ها تشاو في تشاو بكات اشتو بروات بزان خاوني تش قيمك او انسانك كوي بزان خاوني تش قيم ومبادئك وبزان تشاوري تش تشاوري اكاد ويقيني بيه بيت ام انسان وكولن كل لجريانيه همو جهدي خوي صرفك ابو اويك لبين جاش جاي اويك بيغمبري خوابي عليه الصلاه والسلام كودينا حق بيت دبروا كساعتين دوري في غنبري خو عليه السلام كساعت يكون نيان زاني دانشتن شي سلامي كوريا كوع بيش نوجي بياني بتني وشو خلاص يا ارواد فحصي دوري مدينه اكابزان شي اغونجي شي اغوزريت يعني رسول عليه الصلاه والسلام اسبابكم على قزيك تعتبر كملك بابتي وان كفعلا وهال خلكان شي غريب بكذا غير اعتراف بنبوتي في غنبري خوانا كان عليه الصلاه والسلام اعتراف هو قبل عقريب يعني بلان شخص عقريب اما دنا بن دان بنين بويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم دان بنين بشخصيته كسايته كده اما اتباع يو پیغمبرين صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لقل اوهم رحمه سوز بزي اخلاقيات وسلوكي كبر دوام ليدر اكيتو ان الله سيده بيروز ببركتك خيبر امام موقعاتي پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم هانيها والله ندات كوا اشين بو خيبر بلام هیچ کسی لگل مانا نهایت دروانه که پیشتر لگل مانا نهایت بیبو صلح حدیبی. بو
لروايتي شكي صحيحة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي هيش كسيقنية تدرو إلا بو الله دينكي الله نبي كسبة ماي غنيمة نبي يعني أواني كبيشتر نهاتون أقر غنيمش مان دسكو بشتر نهاتون شكي خلشيك أبيت أشيت منافقة شرخ وره أزاني دسكو زوره الرواد لقال أنا بوي دسكو تيب بيغنبري خو فرمي هر كسيق بو غيري الله ديت نيت شكي بشي نادي جكي لواني كبيشتد لبيع رضوان دهاتو الله سبحانه وتعالى لسورة فتحة إشارة بما أدات أفرميت سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم أواني كتخلف يعني كردبو بجداري أنا كردبو بيشتر كاتك تشون برو شويني مغانم ودسكوتا كان بيانوان باشوين تام كوي الله سبحانه وتعالى فرميت يريدون أي يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا رجعنا عدين شو المبكو كاتي خوي نجهر بوأوان براني خو رجعنا بجداري بكلم جهاد عقوبة بو نعم بيت تدمير بو كابرة عقوبة كمن نعلم بجداري بيت أجر همو أو جهادش همو تيا فوتانو كجرام بيت شو كأوانا بعبادة سيدك كان يكدو كي إن شاء الله دواتر لقضي وعلى ثلاثة الذين خلفوا تفصيل لدين بوابت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هاني أنادات كبين دروانيو أشين برو خيبر زياد لتقريبا أشيتو عددي أصحابي بيعي رضوان هميان لخزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وهلو قلش يشكش يزول يشكش لمجامع كالقل يابون لخزمت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كو أبنواني پیغمبر خو علی صلوات و سلام صحابه گیشگلا صحابه کان لجی خو بجی هره ل مدینه بو بر بردنی کاروبار مدینه او صحابه ناوی سباعی کری عرفطی غفاری بو ابو هریره رضی الله السربیه فرمید ک طبعا لکاتی پیغمبر خو چوت درو بو خیبر ابو هریره دی بولای پیغمبر خو علی صلوات و سلام یعنی ابو هریره أو كاتا ليمان وديت التحاق كابا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كلا كاتي خواه أشين وسن إن شاء الله أفرمي كات ما أبي سيمكر مدينة بيغنبري خواه يعني عليه الصلاة والسلام كبينيم أم صحابية سباعي كري عرفطي غفاري إمامتي يكن يجي مغرب أسم كل ركعاتي يكما سوري مريم إخوان أول ركعاتي شكا سورة شكا أفرمي أو إخوان سوري مطففين إخوان وإلى المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلن يجكيا كوسورة تانية إخوان وتم قرب سر فلانكس يجكيا أما قرب سر فلانكس والله يو بيا هواية كشد بو خلقك يشي بسوقك يشي يعني إذا يخلق بكرة تواني بنوع كقرب يفلوش دومك يالي هي بنوع إيش كيفلوش يعني سوق كردني إشتي خلقه قرص كردني إشتي شخصي خود كالله سبحانه وتعالى هرشل من عكس هناك جابه الرزاق الله لسر بيفرمي لن يشكيها كأوي أخيون تأمود أي قرب سر فلان كزوئل لفلان أو خواه أكات دليل لسر ويكا بيغنبري خو أمي بجيهشتو دو هاي أمي التحاق كاتوبة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو رسول الله أم أكاد بأمير لسر مدينة جيشكي يجولاني بيشنقو قائدو بابلين بيشربي جنقكي يشيق لسوار شاككاني خوي كناي عكاشي كريم حصني أسدية أي خاطة بيشي جيشة كواني لا راسي جيشة قيادكي أداة دس عمري كوري خطاب رضي الله إلى سربيت لا يتشبي جيشة كي أداة دس صحابيشي كا هنديك ألين علي كوري أبي طالب وبلان صحيح وياك علي كوري أبي طالب مين علي كوري أبي طالب لو كانت دانا خوشة وتوشي نخوشي تشاو تراخو ما بوك دعي لكاتي غزوكا أشي نسلي هد بوتشوني لو دروا لغا البيغنبري عليه الصلاة والسلام نخوش بوا ناتوا لبرأوي توشي تشاوشة وتوشي ناراحتيك والتهابك الشايب نيتواني وبيت لا يكشفي جيشك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أداة دست صحابي الشيكا بوشونا دروا داوا لا يشيق لهاولا كان كأبي طلحية داوا ليكات كيشيق لغانجا كان بني ريد بوئي لخزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أنا سيكوري مالك إجارته ورزاء الله إلى سربيت أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام داوا إلى أبي طلحكر فرمي بيشيق بني ريد لغانجا كان للاوا كان بابيت لقل ما بيت أشين بو درواني ديار بو خزمت كني بيغنبري خواه صلى دزقرتني آسان كردني دزنيوجي شي هري شغل مانا كلا خزمتي رسول عبي عليه الصلاة والسلام رسول الله بيت أنا سيكوري مالي قفرميت تا
تازه بالغ بوبم مني خزمو خستو خزمتي پیغمبري خو علي صلوات والسلام طبعا دياره انس ليرو نابته خزمت كاري پیغمبري خو كارين خادم رسوله شو خويا فرميت نو بوده صال خزمتي پیغمبري خو ام كردوا اگر ليرو بيته خزمت كاري پیغمبري خو تقريبا 4 سال كاني بدو امده 4 سال كار بلان تحقيق وياك بيشتري جل خزمتي پیغمبري خو ابو بلان بو شو ندرو بو ام قضيه اختياري داوته ودس او كسي كسر برشيارتي فرميتي يشك ان يري لقل ما بيته درو انا سيناردو انس كريم مالك رضاي الله الى سربيت لخزمتي پیغمبري خو ابو علي صلوات والسلام هاتو تدروان جاء انس لو حديثك بخاريه افن كروشين تلوزول لخزمتي پیغمبري خو ابو لخيبره بردوان پیغمبري خو زربيكا داغام لي ابو ام دعاي اكرت ام دعاي اكرت كسنتك اي فرمو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن فناغرتن بهم وخفته ناراحتي الله سبحانه وتعالى فناغرن بي والعز والكسل العز والكسل وهروها بيد صلاتي وتملي كدو دائي كشندينا أمة دسفيتي وتملي وشت أخير كردن وتعقد نبون كهمو ماني قرتو تواني وهروها الرسول عليه الصلاة والسلام فرمو ومن البخل والجبن بخيل وشروشي وهروها ترسنوشي إنسان جبان بيت وترسنوك بيت وضلع الدين وغلبة الرجال للرواتك بقارية وهاتو وبنات بيقرم لويك قرزاري شانم قرس بكاتو زختم بوبين نتوان بيدا موانيا وهو أبناشت بيقرم لسيطرة كردن وكنترول كردن بيوانيك بسر ماندا كشديد وقويب ونارحت ما بكنو عزيت ما بدن بيقرم بريخو عليه الصلاة والسلام أفرمي زود البيكات لم بينيم كالخزمتي أبوم أم دعاي زود تكرار كردوان بمجورة بيقرم بريخو عليه الصلاة والسلام أجولد لرقادة يشيق لها ولان كمامي سلمي كري أكوع وبراشتي ماميتي وبراشتي أكويت النشيدوتن بصوتي شي خوش رجزي بيالن أكويت سرودوتن بصوتي شي خوش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جوي لصوتكي أبيت وجوي لرجزو لهون راوكي أبيت شأني شي عجيبي هي طبعا وكو عرضم كردي مامي سلامي كوريا كوعة بلان براشتي بشيري يعني لقل مامي خوي دا هاو تمن بون وشيري عن بيكو وخواردو هما بيت براشيري هم مامي شيتي شي سلامي كوريا كوعة بياو آزايكا قائد بيشنجي شركي جنگا كي بيشوبو چي روادات چي اليت پیغمبري خواسي چي پيالتون پياوشي بسرديتو پاشان خيبر برو شو اروات هلك نمو درسي دهاتو دعوة كامل الله سبحانه وتعالى برحمك ورحمه ما بيبكات امام سلامت كاتو عقبت خير ما كات لخزم او فتاو پیغمبري اكو ما بكاتو واني بفضل كرمتي خوي بركات خوي برجي بس المجلس كمان دا اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واخر دعوانكم لرب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.